مستمعينا الكرام، يمكنكم الاستماع لبث إذاعة صوت الخليج في مدينة إسطنبول التركية على التردد 99.4 FM. دام تواصلكم ودمتم، صوت الخليج معكم أينما كنتم.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

الحب سيبقى يا ولدي، الحب سيبقى يا ولدي.

0: عرب له أسرار. نغم على أوتار. معنى به أشعار. صوت الخليج تغني. طرب له أسرار. نغم على أوتار. معنى به أشعار. صوت الخليج تغني مع شمس كل نهار.
1: طربيات
2: القلب باطل وضار.
0: طربيات في 9:30 صباحا بتوقيت الدوحة من الأحد إلى الخميس على صوت الخليج. طربيات.

بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. بدأت رحلة جديدة من طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. رحلة طربية غنائية ممتدة على مدى ساعتين إن شاء الله. نتمنى لكم أطيب وأجمل الأوقات وأحلاها. نتمنى لكم يوم خميس ونيس مليء بالصحة والخير والعافية والبشائر إن شاء الله. أهلا وسهلا بكم وباتصالاتكم وطلباتكم ومداخلاتكم على الهاتف رقم 440-30,000 من داخل ومن خارج قطر. معنا مستمعين الكرام من خارج قطر، سواء إضافة فتح الخط إلى قطر 0974. بالإمكان أيضا التواصل مع برامجنا من خلال ترددات FM الخاصة بإذاعة صوت الخليج على نحو التالي: في الدوحة الترددات 93.4 أو 99 أو 100.8، إسطنبول 99.4، الكويت 102.4، البصرة 98.7، بغداد 95، مسقط 107.7، صلالة 91.6، لندن الكبرى داب 12A ديجيتال، عمان الأردن 98.1، فيينا جنيف زيرخ ديجيتال.

بإمكانكم كذلك التواصل مع برامجنا من خلال الموقع على الإنترنت skr.fm ومن خلال التطبيقات على الهواتف الذكية. من فاته الاستماع للحلقة على الهواء مباشرة بإمكانه أن يستمع إليها مرفوعة على الموقع skr.fm البرامج طربيات الحلقات، أو أن يستمع إليها مسجلة ومعادة في الواحدة بعد منتصف ليل اليوم التالي بتوقيت الدوحة إن شاء الله. تحية طربية صباحية من فيصل الشراوي في التنفيذ والتنسيق.

0: أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام، نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدى بال. في طلبات كثيرة، بس حبيت أنوه في البداية أنه سيكون معنا ضيف عزيز وكريم، فبقدر المستطاع أن نخفف الطلبات الأغاني علشان يكون في مساحة للضيف أنه يتحدث ويأخذ راحته في الكلام. ففي طلبات كثيرة، حوالي حتى الآن يمكن 19 أغنية مطلوبين، الوقت لن يسمح، خاصة أنه فترة أذان الظهر داخلة في جسم البرنامج، في فترة البرنامج في النهايات. فالتمس من المستمعين الكرام، إذا استطعنا أن يعني في وقت نذيع الطلبات، إذا في مستمع لم نستطع تلبية طلبه فما يزعلش منا ويسامحنا، لأنه إحنا معنا ضيف على الهواء. ضيف الحلقة اليوم الملحن الكبير أستاذ أنور عبد الله، حياك الله يا أبو عبد الله، يا هلا وسهلا. معايا يا أبو عبد الله؟
1: إيه معاك اسم؟
0: أنا مش سامعك. الحين سمعتك. الحين سمعتك. تفضل أبو عبد الله.
1: أنا سامعكم زين.
0: تفضل أبو عبد الله. الحين سامعك أنا. تفضل.
1: إيه. صباح الخير يا ابو احمد، وخير على الساده المستمعين، ووحشتوني وحشتوني
0: وحشتوني وحشتوني انت اللي وحشنا يا ابو عبد الله.
1: والحمد لله صحتنا زينه والامور طيبه، وانت ان شاء الله بخير يا ابو احمد، صحتك زينه ان شاء الله.
0: بخير يا حبيبي، وكل المستمعين بيسالوا عليك.
1: وطبعا اشكر الساده المستمعين اللي سالوا.
0: في تقطيع في الصوت، في تقطيع في الصوت. طيب
1: اللي واللي يعني يسألون هل أنا حكون موجود مع صوت الخليج ولا كذا. الحمد لله
0: إن شاء الله،
1: الله يحفظهم.
0: دوم إن شاء الله مع الله صوت الخليج جميع. ودوم صوت الخليج معك. وأنا حضرت أغنية حبيت أستفزك فيها، لأنه أنا عارف أهمية هذه الأغنية عندك، ولأنه عارف أنه أنت ما بتتأثر إلا في الأشياء اللي فعلا فيها معنى.
1: أيوة.
0: وبعدين هذه الأغنية ملحن يعجب بملحن، هذه جديدة وحلو. طيب نسمع الأغنية وراجعين لضيف الحلقة الأستاذ أنور عبد الله.

0: الربيع عبر إذاعة صوت الخليج، ضيف الحلقة الملحن الكبير الأستاذ أنور عبد الله. حياك الله أبو عبد الله. لا أدري سمعت الأغنية بشكل كويس ولا في تقطيع ولا؟
1: طبعا سمعتها. لا حبيبي سمعتها، وانت تقول لي يبقى طف الواي فاي، فطفيت الواي فاي الحين. فأتمنى صوتي واضح عندكم؟
0: واضح حاليا، واضح بس في تقطيع يعني بيروح وبيجي.
1: زين، بس انا بحاول اطلع الصورة الحين.
0: اوكي،
1: بحاول اطلع الصورة. الصورة راح
0: شو المطلوب شباب منه؟ يعني شو المطلوب من الأستاذ أنور
1: عندكم؟ أوكي،
0: عشان المسائل تمشي. ماشي الحال، ماشي الحال. تفضل تكلم، تكلم أستاذ أنور.
1: ماشي الحال زين. طبعا أول شيء إحنا مع التطوير، تطوير الجميل
0: هو لا ناخذ التليفون افضل، ناخذ التليفون افضل، في تقطيع كثير
1: تظهر زياده

طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. في تقطيع في الصوت، بيحاول الزملاء في الكنترول أنهم يعني يرتبوا الموضوع بحيث يتم التواصل بالأستاذ أنور عبد الله بشكل أو بآخر، لأنه في تقطيع حاليا. طيب أذكر الأغاني المطلوبة: يا حمد طلب يا هلي عبد الحليم حافظ، أبو جاسم طلب جبرن الشوق رباب، أبو هيثم طلب افرش منديلك ماهر العطار، مهابة طلبت اسأل روحك محمد الموجي، مازن طلب على الله تعود مقطع لو جالي يوم مرسالك لوديع الصافي، حسين من البحرين طلب الجرح الخطير عبد الكريم عبد القادر، أم حمد طلبت عوض عوض موجود في حلقة اليوم، موجود في لأنه الأستاذ أنور سيتكلم عن عوض الدوخي، وخالد طلب يوم دقدق بن عمي سميرة توفيق، علي خاطر النجادي طلب أغنية على كيفي لربيع الخولي، عيسى طلب عليا عليا موجودة في حلقة اليوم، صادق طلب عبد الكريم، عبد الكريم مطلوب بالجرح الخطير لحسين حسين في البحرين، جمال محمد طلب يا ستي يا ختيار، هذه أغنية ليست يا جمال، هذه أغنية ليست يعني من سياق الطربي، يا ستي يا ختيارة يا زينة ما وين يعني ما ينفعش نحط مع أم كلثوم وعبد الحليم وناظم الغزالي ومحمد خيري وعوض الدوخي وطلال مداح معايا جمال، هذه أغنية فرحية يعني حلوة في يعني مناسبات خفيفة يعني. خلينا نراعي دائما برنامج طربيات له هوية له أغاني معينة تذاع فيه كويس. يا ريت محمد حسن طلب جاني وطلب السماح بكل مطربة، هي هذه الأغنية لصباح الفنانة اللبنانية صباح، جاني وطلب السماح. فاطمة الوهيبي طلبت بعيون خضرة لمبارك المعتوق، منتصر شاكر طلب أحبك وأحب من أحبك كل من أحبك لناظم الغزالي. شو أخبار الأستاذ أنور على الهاتف؟ طيب نشوفوا حال شباب. عيسى سليطي يقول نرحب بضيف البرنامج الموسيقار أنور عبد الله، شكرا لك يا عيسى. في كل أحوال أخي عبد السلام، أذعت الأغنية أم لم تضيعوها، نحن طربانين أو سنطرب بوجود الملحن الكبير عبد الله. عامر الناصري شكرا لك يا عامر. سؤالي للملحن الكبير أنور عبد الله، اللحن هو اللي يصنع نجاح الأغنية ولا الكلمات أو الصوت والأداء لهم الدور الأكبر؟ سنطرح السؤال هذا على الأستاذ أنور عبد الله وننتظر إجابته. ومين كمان أطلب معوض بهجة يا صبحة، مش معوض بهجة، ما جبت معوض هذا أو مين هذا اللي أرسل موفق بهجة اسمه، مش معوض بهجة، ما جبت معوض موفق بهجة مطرب سوري إذا سمح الوقت. محمد حسن يقول صباحك سعادة وراحة بال. أبو أحمد أرحب فيك وأرحب بالفنان الكبير أنور عبد الله، ممكن أغنية تجاني وطلب السباح للفنانة هي لصباح الأغنية إذا سمح الوقت يا محمد، إذا سمح الوقت. نعود إلى ضيف الحلقة الأستاذ أنور عبد الله معنا على الهاتف. طيب نسمع يا هالي، نسمع يا هالي وراجعين إن شاء الله.

0: كان ودنا يكون معنا الأستاذ أنور عبد الله الملحن الكبير، صوته صورة، لكن يعني صوته برضو بكفي عن الصوت الصورة إلى أن نجد طريقة للتواصل صوت الصورة. حياك الله يا أبو عبد الله.
1: يا هلا ابو احمد، يا هلا ابو احمد. اشوف البدايه شويه لازم
0: في
1: تقطيع،
0: في تقطيع، في تقطيع، هذا لانه الاثير مشتاق لصوتك على فكره. ف ف
1: يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي.
0: تفضل.
1: انا اشكر الاستاذ عيسى السليطي واشكر الاستاذ عامر الناصري على سؤالهم عني، وان شاء الله نكون عند حسن الظن. ان شاء الله صوتي واضح عندكم؟
0: واضح واضح واضح ابو عبد الله.
1: ايه طبعا بالنسبة للتطوير، طال عمرك اللي سواه الأستاذ زياد الرحباني، هذا التطوير الجميل وهذا التطوير الحلو وهذا اللي احنا نبيه. يعني يقول لك والله الملحنين مثلا اللي كذا ضد اللي كذا، ابدا احنا مو ضد، احنا مع التطوير، مع بس مع الجمل الجميلة، مع الجمل الحلوة. واعتقد الأستاذ زياد الرحباني هو اهل لها. وقبل حوالي اسبوع كان في عندنا هنا في الكويت عاملين تغطية عن من هو أفضل صوت، هل أم كلثوم ولا فيروز؟ فالصحفي اللي قام على هذا الموضوع اتصل فيني تليفون وقال لي أنور نبي رأيك الله يخليك، من هو اللي أفضل، أم كلثوم ولا فيروز؟ قلت له لا تجوز المقارنة، أم كلثوم لها مكانتها وفيروز لها مكانتها. الفنانة الكبيرة أم كلثوم قدمت وفيروز
0: لها لون، وهذه لها لون،
1: هذا لون وهذا لون، ما يجوز نقارن. ما نهضم حق أم كلثوم ولا نهضم حق فيروز.
0: صحيح.
1: فأم كلثوم مدرسة وفيروز مدرسة. ففي بعض الأخوان طبعا شاركوا بعض الملحنين، والناس قالوا والله فيروز، ناس قالوا أم كلثوم، ناس كذا كذا. ولكن أنا رأيي الشخصي طبعا أن مدرستين قائمتين بذاتهم، ويعني اتحفى المكتبة الموسيقية والغنائية على مستوى الوطن العربي وعلى مستوى العالم كذلك.
0: طب انا خطر في بالي فكره انه لو جبنا عباره فيروز تناولت عباره يليل، لكن لو جبنا بالخليجي يليل دانا واعطيناها لانور عبد الله، قالوا يا استاذ انور عايزين انت هذه التيمة، هذه الكلمه تتناولها بطريقه رحبانيه مثلا، او بطريقه يعني بطريقه انور عبد الله.
1: ايه ممكن اتناول الكلمتين هذيلة والعب فيهم مثل ما لعب الاستاذ زياد الرحباني.
0: بتهيألي حتطلع حاجه جميله.
1: مثلا

0: يا ليلى، راح اطلع بلحن ثاني. يا ليلى دانا لا دان، يا ليلى دانا لا دان. بعدين بروح مكان ثاني، بحاول اغير المقام. ممكن العب
1: بس هي اللي
0: يا دان
1: حتطلع،
0: هذه،
1: يعني حتطلع
0: اعمل
1: حاجة حلوة.
0: كذا جملة. ممكن.
1: طيب اليوم، اليوم الأستاذ أنور داعينا، داعي المستمعين صوت الخليج وطربيات للحديث عن شخصيات

0: ما حد قدمها لفنان ثاني. في فنانين قدموا اللون الرومانسي، اللون العاطفي، اللون عبدالطوفي قدم البحري وقدم السامري وقدم الخماري والنهمة
1: صح،
0: وقال طنبورة. يعني الرجل هذا سبحان الله جميع الألوان غناها كلها. وكم سنة عاش؟ الله ما أعطى عمر، 47 سنة. في 47 سنة هذه قدم كل الأشياء الحلوة هذه واتحفنا فيها. هو من مواليد 1932 وتوفى في عام 1979
1: رحمة الله.
0: أنا شفته مرة لأن أنا ما لحقت عليه، أنا كنت وقتها طالب بالمعهد وما دشيت الساحة الفنية ولا شيء لاهي في الدراسة، ولكن كنت أحب عوضوخي وأحب شاد الخليج. ولكن سبحان الله شاد الخليج شفته بعدين، لكن عوضوخي كان وقتها يمكن عمري أنا 20 سنة 21 سنة، فبالتالي ما التقيت معه إلا في موقف واحد وشفته. طبعا هو يعني مثل ما يقولون عصبي شوية وشديد شوية وحار، فقدم طبعا عوض فرحان الدوخي الولد في فريج أو في منطقة شرق، عندنا شرق المدينة عندنا جبلة وشرق والمرقاب والجهرة والفنطاس والأمور هذه كلها. فالولد في هذه المنطقة في فريج اسمها فريج المطبة، وهو صغير أبوه توفى وكان عمره يعني حوالي 5 سنوات، وهما 3 أخوان عبد اللطيف الدوخي الكبير ومن ثم عوض دوخي وشقيقه الأصغر يوسف دوخي. فمنذ صغره هو تلقى علومه طبعا في الكتاتيب لأنه مواليد 32
1: أيام
0: الكتاب. عندنا اسمه ملا بلال وعندنا ملا ثاني ملا زكريا الأنصاري، وتعلم أصول الدين لأن الكتاتيب أنت عارف لغة عربية ودين وحساب.
1: صحيح.
0: هم الثلاث مواد كذا. بعدين انتقل إلى مدرسة النجاح ودرس معاه في هذه الفترة طبعا أخوه الدكتور يوسف دوخي، درسوا مع بعض. وفي سن طبعا 12 سنة حب الغناء وقام يقلد المطرب الكبير الأستاذ محمد بن فارس من البحرين ويعشق أغاني أم كلثوم، وتعلم العزف على الأود عن طريق رفيجة اللي هو سلطان أحمد، واشتركوا في شراء العود.
1: عفوا تسمح لي أبو عبد الله، يعني هو تأثر بمحمد، يعني غنى لمحمد بن فارس فن الصوت فقط ولا بشكل عام؟
0: إيه، لأن محمد فارس بس هو متخصص في فن الصوت. يعني محمد فارس وضاحي أغلب 90% أغانيهم إذا 95 فن الصوت. وهو يعشق فن الصوت عن طريقهم هما.
1: أيوة.
0: حب الصوت وقلد محمد فارس وغنى كل أغاني محمد فارس، حتى لما تسمع عوض تحس أنه يعني متأثر جدا بالفنان الكبير محمد بن فارس. وبعدين طال عمرك اشتركوا وشاروا لهم عود وهو مع رفيجة سلطان أحمد، وبدأ يعزف ولكن الحال ضعيفة. الرجل يعني تدري يعني هو ميت ومحتاج الفلوس، محتاج انه يساعد نفسه ويساعد اهله، فراح عرض نفسه على احد الواخذ الكبار وقال له والله انا ابدش معاكم في البحر. قال ادش شنو انت؟ قال انا ادش مكبس يعني مطرب. انت تغني؟ قال اي انا اغني، ليش ما اغني؟ قال زين أبعزمك أنا باشر على العشاء بالليل وعندي شوية ضيوف وأبي أشوفك إيه ولا لا، نختبره هل يأخذ معه بالسفينة ولا ما يأخذ معه بالسفينة. فقال أنا حاضر. فراح وراح حق الحفلة هذه وقعد في الحفلة وغنى، وأذكر يعني من ضمن الأغاني غنى صوت وغنى الأغنية لأم كلثوم. فاللي قاعدين نعجبه وايد في صوته، قال لا هذا شغل عدل، هذا فنان، يلا. قال خلاص تعال معنا. قال انا ترى ابي 4 قلاطة يعني مبلغ مقطوع يعني هالكثره يعني. فاخذوه وياهم في رحله السفينه وراح وغنى في السفينة ومستانس الرجل.

0: حلوة، يروح ويجي إلين التقى مع أمنا العودة الفنانة عودة المهنة، وهي تعتبر أم الفنانين. فقالت له: يا عوض أنت وينك؟ قال: أنا موجود يا أمي. شنو في؟ قالت: الإذاعة. ما تسمع؟ قال: أي إذاعة؟ قال: في إذاعة هني بالكويت، وفي مطرب قاعد يغني جديد. قال: من المطرب؟ قال: اسمه شاد الخليج. قال: شاد الخليج هذا ما سمعنا فيه ولا عرفنا. قال: بلى، غنى أغنية اسمها لخليل الحسين، وهذه الأغنية وايد حلوة، ليش ما تروح الإذاعة تغني؟ فشجعته وراح الإذاعة، شاف في فرقة موسيقية وشاف في ناس. هاي يا جماعة، قال: والله أنا مطرب أبي أغني. تغني؟ يلا سمعنا، شنو عندك؟ قال: والله عندي صوت، الصوت هذا صوت قديم ولكن طورته أنا مع أخو يوسف، واسمه الصوت يا من هواه عزه أذلني. ويعتبر هذا الصوت أول تسجيل للفنان عوض طوخي يغني هذا الصوت. ولو نسمع التسجيل تلاقي صوته ولد صغير ولا تو شاب يغني هذا الصوت. إذا سمحتوا أبو أحمد، إذا عندكم الصوت سمعنا. يا حبيبي
1: يلا يا فيصل
0: يلا حبيبي.

0: بيني وبكم إلى الأستاذ أنور عبد الله الملحن الكبير لاستكمال حديثه عن ما حضره من مواضيع، ونكمل عن عوض الدوخي.
1: هذا التسجيل كان في عام 1959، ومن ثم بعد ما سجل ستانس فشجع أخوه يوسف دوخي أن احنا ليش ما نعمل أعمال مع بعض، وكانت الأغنية الثانية اللي هي صوت السهارة يوم مر علي عصرية العيد، وهي من كلمات وألحان يوسف دوخي. مع أن في ناس قالوا والله من ألحان نجيب رزق الله، ناس قالوا والله من ألحان عوض دوخي، ولكن أنا أخذت المعلومة هذه من دكتور يوسف دوخي أيام ما كان حميث المحد، قال لي أنور أنا كاتب وملحن صوت السهارة. ونجحت صوت السهارة، وبدأ عوض دوخي طبعا ينتشر بألحان أخوه يوسف دوخي بالتعاون مع عوض دوخي. ومن ثم انتقلوا مع انتقل إلى إلى إلى ألحان أحمد الزنجباري، بس قدم مع يوسف دوخي ما ننسى لفن الطنبورة، وفن الطنبورة هذا اشتهر لأنه كان لون جديد، وراح أتكلم عنه إن شاء الله في حلقات قادمة منين يا هذا الفن وكيف وصل إلى منطقة الخليج ومن ثم إلى الكويت. الطنبورة نجحت مع عوض دوخي وانتشر، ولكن يا أحمد الزنجباري وخذ عوض دوخي وقدم له مجموعة من الأغاني الجميلة اللي هو قل المليحة في الخمار الأحمر أو الأسويلي، وكذلك قدم له مجموعة أصوات جميلة اختص فيها أحمد الزنجباري، وانتقلوا بعدين بعد ذلك مع الأستاذ نجيب رزق الله ومع الأستاذ سعيد البنا مجموعة من الأغاني الجميلة. في من ضمن الأغاني طبعا أغنية مع ملحنين عرب ما ننسى، خاصة مع الملحن العراقي محمد جواد أبوري، من ضمن الملحنين العرب اللي تعاون معهم عوض دوخي طبعا نجيب رزق الله وسعيد البنا ومحمد جواد أبوري، أغنية يا حبيبي هل جفاك النوم مثلي.
0: طيب نسمع
1: أحمد إذا موجود نسمعها
0: إن شاء الله.
1: يلا حبيبي نسمعها.

0: العربيه عبر اثير اذاعه صوت الخليج. ضيف الحلقه الملحن الكبير استاذ انور عبد الله. حياك الله استاذ انور.
1: الله يحييك. الله يحييك.
0: في
1: طال عمرك.
0: تفضل. بس ولا مقطع بحديثك اللي بالخير. في المستمع الكريم بيقول عيسى سليطي بيقول عوض الدوخي تم عمل مسلسل عن حياه الفنان عوض الدوخي في اذاعه الكويت.
1: اي في اذاعه الكويت عملوا بس بالتلفزيون ما عملوا. بس في اعتقد يعني ان سووا مسلسل عن عوض الدوخي. وسووا عن من كذا فنان يعني. نعم.
0: في ايضا رساله من ناجح الجيوسي من الاردن بيقول استاذ انور عبد الله التقيت معه في استديوهات النظائر عام 1985. هل ما زال يلحن الاستاذ انور وما اخر الحانه؟
1: يحيى الله استاذ ناجح. والله يا حبيبي انا يعني صار لي حقيقه فتره متوقف عن الالحان العاطفيه ولعده اسباب. من اهم الاسباب طبعا ان ما في شركه تدعم علشان احنا نقدم هذه الاعمال. الان شركات الانتاج كلها وقفت واغلب انتاج الاغاني العاطفيه الان صار عن طريق شخصيات. هذه الشخصيات يا اما تكتب يا اما تلحن وهي تصرف على عملها. الشخصيات هذه مثلا شاعر هو يصرف على العمل يقول لك والله تعال الملحن الفلاني المطرب الفلاني غنوا لي والانتاج عندي انا كله. او ملحن كذلك نفس الشيء. والدلاله على هذا تشوف اغلب الفنانين الان ما في انتاجات لهم ما في. احنا من ضمن الناس اللي بعد ما وقفت شركات الانتاج احنا حقيقه وقفنا. والاذاعه طبعا تهتم بالاغاني الوطنيه وتدعم الاغاني الوطنيه اكثر من العاطفيه. ومهما كان الاذاعه ما تنشر الاغنيه نفس ما تنشر عن طريق وسائل التواصل. وقبل كان في كاسيت وكان في سي دي وكان في اشياء وايد حلوه تتوزع والناس تيجي تشتري وتروح. الان يمكن تسوي الاغنيه يحطونها مره في الاذاعه وتالي ما تنحط. فبالتالي ما في يعني اشياء مشجعه يعني. على الاقل الان احنا قدمت لكن في غيري في ملحنين حلوين وفي مطربين حلوين وفي شعراء مساكين ملاقين يعني. يعني انا مثلا يعني انا اشكر الملحن القطري مطر علي الان قاعد هو ينتج كل بين يوم والثاني يبعث لي انتاجه لمطربه لمطرب وياخذ رايي واخذ رايه ونسولف انا معاه ونتناقش معاه كله عن طريق شركته. هو اللي يدعم الفنانين وهذا شيء يشكر عليه الاخ الملحن القطري مطر علي. ولكن احنا بالنسبه لنا هني ما في دعم. فبالتالي يعني واحد شهول يعني وده وعنده افكار
0: هل فكر الفنانون المطربون هل فكروا في ايجاد حل مثلا؟ هل في نقابه جمعيه طريقه للتواصل ما بين الفنانين بحيث انه يعملوا حل او يشوفوا حل؟
1: ما في حل استاذ عبد السلام. ليش؟ ترى المطربين على قد حالهم يعني. رجل على معاشه موظف ما يقدر يحاسب يحاسب الشاعر ويحاسب الملحن ويحاسب التسجيل. اليوم العملية مكلفة ولو أن الذكاء الاصطناعي الآن قاعد يساعد في هذا الشيء. بدل في فرقة موسيقية تعطي اللحن حق الذكاء الاصطناعي وأنا عملتها أكثر من مرة والله استمتعت. لأن الذكاء الاصطناعي قاعد يعطيك أكثر من الجو.
0: أكثر من خيار.
1: فبالتالي هذا ساعد. ولكن يبقى شنو؟ يبقى المؤلف والملحن يبون اجورهم. طب المطرب هذا يعني على باب الله الا يكون في رجل اعمال مثلا هو
0: يعني يدعم جهه تدعم
1: يدعم. ايوه فيها دعم لازم فيها دعم.
0: في سؤال
1: بالتالي الله يعين الفنان اللي يدد الان على هذا الدعم.
0: في ابو جاسم بيحييك وبيقول سؤال لضيف البرنامج الاستاذ انور أمسي عليه بالخير. وإحنا طبعا نصبح عليه ونمسي كل الأوقات خير عند الأستاذ أنور.
1: حبيبي.
0: يقال حبيبي. يقول سؤالي هو أغنية يا مركب الهند حد غناها قبل الفنان العماني سالم الصوري؟
1: ما أتوقع. أنا أتوقع أن محمد الصوري هو أول سالم محمد الصوري هو أول ما غناها. أتوقع لأن تحس بالكلمات وتحس باللحن وبعدين عاد غنوها. اكثر من فنان من السعوديه والكويت بس اتوقع ان الصوري هو اول من غنى يا مركب الهند يا ابو دقري. يعني كنت رباني. نعم.
0: في سؤال برضو من المستمع الكريم من اليمن، عبد الله أحمد مسعد من الضالع من اليمن، بيقول كلم الأستاذ أنور عبد الله اسأله هل ذاك التسجيل الذي كان فيه الثنائي الجميل عوض دوخي والسيدة أم كلثوم أم ذلك فقط مجرد تسجيل خام بعض الأخوة بسجلوه، هل هو تسجيل صحيح؟ لأني رأيت بأنه كان ثنائي جميل وأعتقد بأنه تسجيل نادر. هو بيتكلم عن المكس اللي عملوه الناس.
1: نعم. طبعا أرحب الأستاذ عبد الله أحمد وأصبح عليه وعلى أخوانه في اليمن، الله يحفظهم إن شاء الله من كل شر. والتسجيل هذا المهندس اللي عمله مهندس صديقي موجود الآن اسمه مجيد دشتي. فهي فكرة إنه يدمج ما بين عوض دوخي وأم كلثوم، لأن عوض دوخي سجل أغاني أم كلثوم لصالح شركة يوسف حيدر، وبعد ما سجل هذه الأغاني رفعت شركة بوزيد فون دعوة على يوسف حيدر إن هي تملك حقوق أغاني أم كلثوم، صوت القاهرة إنتاجها كله أم كلثوم، شلون عوض دوخي يسجل أغاني أم كلثوم وينزلها على الشركة؟ فصارت في مشاكل بينهم. فتوقف طبعا هذا الشيء انه والله كي يوزع او يسوق توقف. وقام الاخ المهندس التسجيل مجيد دشتي طبعا اصبح عليه ابو عبد الله وعمل مونتاج، لان الطبقه واحده، طبقه ام كلثوم والطبقه اللي سجل فيها عوض دوخي طبقه واحده، فاخذ جزء من غية ام كلثوم المذهب مثلا وحط الكوبليه بصوت عوض دوخي، وحط الكوبليه الثاني بصوت ام كلثوم، ونص الكوبليه بصوت عوض دوخي. فعمل هذا الدمج لان اثنينهم سجلوا بطبقه واحده. فوفق طبعا والناس حبت الفكرة. هذا الشيء يعني اللي يحب صوت كلثوم اللي يحب صوت عوض دوخي.
0: طيب في من صادق من عمان يقول الحمد لله على سلامه الاستاذ انور، نورت البرنامج.
1: حبيبي صادق مشكور، واشكر سؤالك. من يومين سمعت حلقة صوت الخليج، سألت الأستاذ عبد السلام وقلت الأستاذ أنور موجود معنا، قال إن شاء الله يوم الخميس. مشكور صادق، ما قصرت يا حبيبي، وألتقي معاك إن شاء الله مرة ثانية وقادمة وثالثة إن شاء الله في سلطنة عمان إن شاء الله.
0: في رسالة من أم حمد بتقول عبد الله الحتروشي هو الفنان العماني اللي غنى يا مركب الهند.
1: والله يا أم حمد يعني الحقيقة هذا الشيء احترم رايك واحترم كل شيء، ممكن كلامك صحيح، يعني انا مو متبحر وايد جدا في الاغنيه العمانيه، لو تقولي غير الكويتيه اقول لك والله لا الاغنيه هذه كذا الاغنيه هذه كذا، ولكن مثل ما تفضلتي يعني ومنكم نستفيد يعني.
0: طيب نكمل الحديث عن عوض الدوخي.
1: جزئيه قليله طبعا مع احمد باقر اشتغل معهم ملحنين ثانيين عبد الله بغيث، وفي اغنيه طبعا خلنا نقول متى توفى وكذا وبعدين نرجع للاغنيه. طبعا هو توفى في 17 ديسمبر 1979 مثل ما قلت لكم عن عمر 47 سنه، وقبلها طبعا راح القاهره وقابل السيده ام كلثوم وقعد معاها وغنى لها، ويسولف للاستاذ عبد اللطيف البناي انك في احدى رحلات عوض دوخي للقاهره راح وياه وسكن معاه في نفس الشقة، فيقول أنور كان عوض دوخي بمنتهى الكرم، يقول أنا وياه رحنا بالشقة ويون رفعة، يقول أنور كل يوم الغداء يكفي حق 15 نفر، يطلب من الشغالات اللي عنده هاتوا بط وهاتوا حمام وهاتوا فراخ وهاتوا كذا وهاتوا فريك ودنيا، يقول أنا وياه روحنا، قال لا الناس تي، وحتى الناس ما تي اللي يشتغلون عندي المستخدمين في البيت يأخذ الأكل هذا حق أهلهم، يقول لي كان في منتهى الكريم وإيه كان كريم هذا لما كان موجود في القاهرة. وطبعا توفى راح رحلة علاج ومن ثم رجع وتوفى
0: رحمة الله.
1: من الأغاني الحلوة يعني هي من كلمات يوسف دوخي وألحان نجيب رزق الله، مع أن يوسف دوخي كان شوية نوعا ما يتاح لشغل نجيب رزق الله مع عوض يعني غيرة الفنانين، وهذا أخوه يعني وده أنه هو استحوذ على صوت عوض يقدم له مجموعة كبيرة من الأغاني، ولكن عوض دوخي فضل أن ينوع مطربين ملحنين كويتيين وملحنين عرب، فكانت الأغنية هذه هي موجودة في الموسيقى، ولكن أنا ودي أسمعها من غير موسيقى. هي اسمها أغنية مستحيل أنسى اللي فات في يوم وليلة. أغنية جميلة وفيها قفزات موسيقية حلوة، وكلمات يوسف دوخي وألحان نجيب رضي الله وغناها عوض دوخي. يا ليت إذا عندكم مقطع نسمع منها.
0: هو ما لم نجدها من غير موسيقى، يعني اللي وجدناها تسجيل له بموسيقى، يعني ما عثرنا ما عثرنا على تسجيل بدون موسيقى. طيب نسمع ما وجدنا من تسجيل.
1: نسمع.

0: عودة بنا وبكم إلى الأستاذ أنور عبد الله الملحن الكبير، وفي تحايا كثيرة للأستاذ أنور.
1: حبيبي، لاحظت الدخول استاذ عبد السلام؟ مستحيل. شوف شوف شوف الدخول شلون لقب سمالي،
0: سمعنا الدخول.
1: اذا تحس ان اللحن يعني في حرفنه وفي رقي لحن الاستاذ نجيب صلى الله رحمه الله عليه. مستحيل. نعم انا وياك حبيبي.
0: طيب هنا يمكن بس مش ملاحظة، بس أنا أميل بالنسبة لعوض وأخوه يوسف دوخي كان بيغير على الأغنية الكويتية،
1: صحيح،
0: بتهيألي هذا هو السبب، يمكن يعني كان غيور على الأغنية الكويتية، حد يكون غير كويتي يقترب من الأغنية الكويتية كان يحس أنه نوع من التعدي، نوع من يعني هو أولى، مفروض هو اللي يقوم بهذا العمل لأنه هذه أغنيته أو هذا فنه. ممكن
1: أتفق معك، وبين قوسين يبي أخوه يغني ألحانه، يبي مهما كان، يعني مهما كان. وبعدين نجح مع نجيب صلى الله، قدم الغيرة سبايب أفراق الحبايب، وقدم مستحيل، وفي كذا لحن قدمه الأستاذ نجيب صلى الله، فهي غيرة. فهو قالها بالحرف الواحد، قال حق عوض نجيب صلى الله راح يضيعك، وهني صار الزعل الكبير. هني الزعل الكبير، لأن عوض دوخي لما قال الكلام هذا يوسف دوخي زعل، قال له نجيب صلى الله يلحن أحسن منك، لأنه هو الكبير وجرحه في الدوانية قدام الناس قاعدي. فقال له هذا حيضيعك، قال له هذا يلحن أحسن منك، وصار الزعل وصار الخصام بينهم. يعني خسرنا والله.
0: نعم.
1: لأن قدم مجموعة أغاني حلوة يوسف دوخي، ما بين أهل الهوى وأشياء وايد حلوة، وفي أشياء غناها هو يوسف دوخي لأنه ما كان ما يكلم عوض.
0: نعم.
1: وأنا جيتهم في البيت، هذا اللي زرت يوسف دوخي في البيت، وقعدت في الديوان اللي كانوا موجودين فيه ويجتمعون الفنايس والفولي طبعا. إن يعني أكثر الفنانين قال كنا نقعد كل يوم عند يوسف، وعوضيين يروحوا علينا في الدوانية، وأنا قعدت في الدوانية هذه وشفتها، جو فني، جو جميل جدا. نعم.
0: في بس في رد من صادق من عمان بيقول: ردا على أم حمد، الفنان عبد الله الحتروشي غنى مركب الهند حديثا في التسعينيات، وأعتقد الكلام لصادق، أعتقد صورها فيديو كليب، بينما سالم الصوري غناها أسطوانة، والفنان سالم الصوري طبعا أقدم من الحتروشي. شكرا يا صادق. شكرا.
1: شكرا أستاذ صادق. شكرا حبيبي. شكرا.
0: في سؤال. طيب سنعود للأستاذ أنور عبد الله، بس نلبي طلب في أبو جاسم، طلب رباب. رباب موجودة وسيتحدث عنها الفنان الأستاذ أنور عبد الله. أبو هيثم طلب افرش منديلك لماهر العطار، نسمع الأغنية ونكمل إن شاء الله.
1: إن شاء الله.

0: طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. في نعود لأسئلة المستمعين قبل أن ننتقل ينتقل الأستاذ أنور لحديث آخر لموضوع آخر. يقول ناجح الجيوسي: أجمل أغنية لحنها الأستاذ أنور عبد الله أغنية صوت الجريح للمطرب عبد الكريم عبد القادر، يا ريت نسمع منها مقطع إن شاء الله بس الوقت يسمح يا ناجح. مازن بيقول: صباح الخير أبو أحمد، لك والأستاذ أنور عبد الله والحمد لله على السلامة. وسؤالي له: ما الهدف من المقارنة بين المطربين والمطربات؟ فمثلا دائما نسمع عن المقارنة بين فريد الأطرش وعبد الحليم حافظ أو أم كلثوم وأسمهان أو رياض السنباطي ومحمد عبد الوهاب، والآن أم كلثوم وفيروز، ما الفائدة من ذلك؟
1: أول شيء طبعا أشكر الأستاذ ناجح، أقول له مشكور أستاذ ناجح وما قصرت على الإطراء الجميل على الصوت الجريح. والمقارنة يعني هي أعتقد أنا يعني استهلاك صحفي، يعني يمكن الآن ما في مواضيع، ما في أخبار الفنانين وايد. قبل في فترة السبعينيات والثمانينيات والتسعينيات كان الصحافة الفنية تخصص صفحة وصفحتين الأخبار الفنية، الإنتاجات سواء مسرحيات، تمثيليات، أغاني، أوبريتات. الآن الأمور هذه كلها قلت طبعا، ظروف الجيوسياسية وظروف الأخرى هذا كله أثر. بالإضافة توقف شركات الإنتاج، عوامل كثيرة. فبالتالي يعني الأخوان المسؤولين عن الصحافة الفنية يبون مواضيع، يبون شيء، لأن أعتقد هم اتفاقوا مع الصحافة أنه والله أنت لما تجيب كذا نحاسبك، يعني مو أعتقد يعني أنه مو رواتب شهرية، على حسب مادة أنت تجيبها نحاسبك.
0: أنا مش عارف،
1: بالتالي يبون يشتغلون. يبون يشتغلون أبو أحمد.
0: نعم.
1: يبون يشتغلون. فقالك والله خلنا نقارن ما بين أم كلثوم فيروز، نقارن بين عبد الوهاب الصباطي، أو نتصل في بعض الفنانين نأخذ آراءهم. اسمع إن إحنا سوينا ريبورتاج وسوينا يعني مقارنات وإحنا اشتغلنا يعني. فأعتقد هذا من وراء القصد.
0: لا أنا مش عارف، شايفها من شايف من زاوية أخرى.
1: اللي هي
0: جاية من التعصب أو التحزب، يعني هذا متعصب للفنان هذا وهذا متعصب للفنانة هذه، فبالتالي بيعملوا المقارنات هذه اللي ملهاش أي لازمة.
1: صحيح،
0: يعني
1: أتفق معك.
0: نوع من التعصب أو التحزب، يعني ما في هذه كلها ألوان، هذه حنجرة وهذه حنجرة، هذا لون وهذا لون، هذه إمكانيات وهذه إمكانيات، ما فيش حد مثل الآخر. في نبيل بيقول: صباح الخير، ممكن يعطيني الأستاذ أنور عبد الله عندما يسمع هذا اللحن من أغنية فات المعاد للعبقري وليغ حمدي ماذا يقول عنه؟ أي مقطع يا نبيل عندما يعطي أغنية فات المعاد؟ عموما ممكن الأستاذ أنور يجاوب بشكل عام عن فات المعاد لبليغ حمدي.
1: فات الميعاد بالنسبة للأستاذ بليغ حمدي تعتبر نقلة. ليش نقلة؟ لأن عمل فيها مقدمات كبيرة ومقدمات موسيقية عودة بعد ما سمعوا عبد الوهاب في أنت عمري. وعبد الوهاب في أنت عمري عمل انقلاب لأغاني أم كلثوم. لما نستعرض أغاني بليغ حمدي أول ما لحن حب إيه اللي أنت جاي تقول عليه، مقدمة بسيطة بس، مقدمة تقليدية بسيطة، ودشت أم كلثوم حبي إيه اللي تقول عليه. بعد ما نجحت عملت أغنية أنساك، أنساك، كلها مقدمات حلوة جميلة ما فيها إبهار، حلوة ولا اثنين يختلفون عليها. يا عبد الوهاب، لا أنا عبد الوهاب أنا لازم أبصم، هذا أول عمل بيني وبين أم كلثوم ولقاء السحاب. وإحنا عارفين جمال عبد الناصر طلب إنه والله يا جماعة ليش ما تتعاون مع بعض بس، ويقولوا والله أجمعنا هو اللي جمعهم. لا لا لا لا لا لا ابدا، هذا الحكايه غير صحيحه. هو قال يا جماعه في احتفالات عيادة الثوره: يا ام كلثوم يا عبد الوهاب متى ما راح تسمعون عمل بيكم؟ يلا عاد بالاحتفالات الجايه ان شاء الله يكون في عمل بيكم كذا. فعبد الوهاب حطها براسه وام كلثوم مشت الموضوع. لما أحمد الحفناوي زار عبد الوهاب في البيت وقعد معه لأنه كان صديق الطرفين وكان حمامة السلام بين الطرفين، فدائما عبد الوهاب يسمع، فسمع أحمد الحفناوي توه ملحن أنت عمري، فقال الأستاذ عبد الوهاب هذا المطلوب، قال شنو هذا؟ قال هذا اللي مجاور عبد الناصر قال لكم كذي هذا العمل، قال يعني تتوقع شيء؟ قال نعم، قال اترك علي الموضوع، أنا زور السيدة أم كلثوم لأن أم كلثوم تحب الحفناوي وأحد المقربين الثلاثة لها، هو وعبد الصالح وعازف الشلو. فقال له والله عند عبد الوهاب سمعت اللحن الجميل، شو مسوي عبد الوهاب؟ مسوي كذا كذا كذا يا سيدة، وكانت تثق فيه، كانت تثق في أحمد الحفناوي في ذوقه، فقالت له خلاص سلم على عبد الوهاب وقول له أنا عازمته وخليني البيت أقعد معه، وهذي صار اللقاء. فأرجع على على على موضوع أغنية النقلة هذه اللي أغنية فات الميعاد، هني فريق حمدي قال لا لازم أنا أستعرض، واسمع مقدمة فات الميعاد، الله حاط لك الكلارنيت حاط لك مدري شنو، وبدأ في مقام الكرد، وبعدين الأغنية من مقام راحت الأرواح، يعني بدأ في مقام واستعرض،
0: وبعدين بدأ بالختام في البداية.
1: كغنى قصدي،
0: كغنى فات الميعاد
1: بالضبط. فهني اشوف المقدمه الموسيقيه استعرض فيها بليغ، وبعدين دش في المذهب الله، وفي الكوبليهات بليغ غير، هني غير بليغ. ومن ثم على طول لحقها بسيره الحب، ويعني ما مش اتكلم عن بليغ حمدي، ولكن عمل نقله لام كلثوم واللي جو ام كلثوم ولون ام كلثوم بداها فيه طبعا اللي هي فات الميعاد هي النقله.
0: نعم،
1: واستمتع انا بسماع هذه الاغنيه. نعم،
0: شكرا استاذ انور. احنا ممكن نلبي طلب ل حديته. حلو حلو، ماشي يا فيصل، ذكي فيصل.

تربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. ضيف الحلقة الأستاذ أنور عبد الله الملحن الكبير. خلينا نأخذ طلب مهابة، بما أنه جبنا سيرة بليغ حمدي أكيد لازم نمر على الموجي اللي طلبت مهابة أغنية أسأل روحك بصوت الموجي على العود. نسمع.

0: الله الله. ونحن نقول الله
1: مع ال... عندي حكي وايد ابو احمد، عندي حكي وايد.
0: احكي احكي احكي، قول يا حبيبي قول.
1: طبعا الاستاذ جورج ابراهيم الخوري كتب مقال بعد اسأل روحك، وقال محمد الموجي تفوق على نفسه ومسح كل اخطاء او عيوب اغنيه الصبر الحدود. كتب مقال وانا قريته. طبعا اول شيء غنت ام كلثوم محمد الموجي الصبر حدود، ومن ثم اسأل روحك، غير الاغاني اللي هي غنتهم في رابع العدوي وكذا. وقال محمد الموجي في اسأل روحك تفوق على نفسه، واذا في اخطاء وفي اشياء في الصبر حدود هي تجاوزها وبلغ بالاغنيه هذه لحد الكمال اللي هي اسأل روحك. التلفزيون اللبناني على طول عمل مقابله مع محمد الموجي، وانا شايف المقابله هذه بالتلفزيون. فقال المذيع يسأله يعني انت شنو عملت في اسأل روحك، يعني عمل مو عادي، يعني عمل كبير. فقال أنا طلبت من السيدة أم كلثوم تخليني على راحتي قدر المستطاع، وأنا السيدة أم كلثوم عارفين شلون يعني تغير مثل ما احنا سمعنا الآن. اسأل تبعد وكذا وكذا، مقطع لا سمعناه أم كلثوم ما غدت هذه المقاطع. ليش؟ لأن أم كلثوم هي لها رايها وتقول والله يا أستاذ محمد هذا حلو هذا حلو، هذا ما أقدر، هذا ما أقدر. فأقول قدر المستطاع أقنعتها أنها تسمع مرة ومرتين المقاطع اللي أنا عاملها، ومن ثم إذا عندها بعض التعديلات أوكي، لكن مو تعديلات كبيرة مثل ما حصل في الصبر حدود محمد الموجي في مقابلة مع التلفزيون اللبناني، وهذا اللي حصل. فبعض التعديلات البسيطة طلعنا بأغنية من أجمل الأغاني اللي غنتها السيدة أم كلثوم، والحان طبعا الاستاذ الموسيقار محمد الموجي. نعم.
0: في رد من او في تعليق من مازن يقول لحن اسال روحك من محمد الموجي مختلف قليلا عن اللحن الذي قدمه لام كلثوم، انا حسيت في حاجه متغيره في حاجه مختلفه.
1: انا قلت ابو احمد توني، قلت انا توني علقت على الشيء هذا في بعض التعديلات البسيطه هو عملها، ولكن ام كلثوم طبعا لها رايها.
0: نعم.
1: وتحس يا أستاذ محمد غير هذه غير هذه، ما يمنع. المفروض دائما يعني المطرب والملحن يتفقون ويغيرون، وأنا يعني ما أبي أستسلم بالموضوع هذا وايد. في أغنية قارئة الفنجان نفس الشيء، بحياتك يا ولدي امرأة، اللحن اللي عمله محمد الموجي سيكا، بحياتك يا ولد امرأة عيناها سبحان المعبود رتتا فمها طبقة عالية عليه شوية أوكي، واتقوا عليه وخلصوا. هذا الرواية يقولها محمد الموجي في إحدى مقابلات التلفزيونية، وأنا شايفه عبد الحليم عنده عود في البيت، فراح يدندن شوف المطرب شلون يعيش اللحن ويعيش، مو والله خلاص انا حبطت مع الملحن فما لا الله بخير اروح انام، لا يقعد يحاتي يحاتي يطلع احسن ما يطلع احسن. وهذا الشيء وجدته انا عند عبد القادر من غير مقارنه يعني. اوكي كل شيء اوكي، يروح البيت يقعد يفكر ويعيده ويزيد وكذا، ويتصل ايش رايك نسوي كذا نسوي كذا. اسمع بعدين في حياتك ولدي مرات اللحن الثاني هو مقام الكرد، عمل عبد الحليم على العود محمد الموجي. يقول عبد الحليم راح البيت وسوى اللي هو مقام الكرد نفسه. في حياتك يا ولدي امرأة عيناها، في لحظة في حياتك يا ولدي امرأة عيناها سبحان المعبود فمها كان لا لا لا لا لا لا لا والشعر هذا يذهب يومي كل الدنيا ستوفى لك على مقام كرد. يقول موجي هذا لحن عبد الحليم. شوف الوفاء، شوف
0: هم الشطارة. هم اللحنين اللحنين الحلوين. لو حبيت الاولاني اللي هو على السيكا تعملوا من القرار، ممكن تعملوا من القرار يا ابو عبد الله. مش لازم تعملوا من
1: الثاني على على على على عجاله كذا على عجاله، ولا اخذ العود ودوزنا، وبعدين اذا انا بتكلم فيه لازم اجيب العود ودوزنا واغني على العود يكون اضبط يعني. بس على عجاله كذي علشان ما ناخذ وقت البرنامج.
0: نعم.
1: فتحس انه ان محمد الموجي يقول هذا لحن عبد الحليم. وحين سادوا مستمعين إن شاء الله بعد البرنامج خلي اسم القارئ الفنجان اسمه أبو الأحلين.
0: نعم.
1: واحد لحن الموجي واحد لحن أبو الأحلين.
0: والله أنا شايفهم الأحلين حلوين يعني.
1: حلوين.
0: يعني عبد الحليم برضو محق يعني.
1: طبعا عنده عود بالبيت ويلحن.
0: في تعليق من أبو راشد عبد الرحمن من البحرين بيقول أغنية سيرتي الحب تسبق أغنية فات المعاد حيث غنتها أم كلثوم في ديسمبر 1964 بينما غنت فات المعاد في فبراير 1967.
1: ما أبداً عادي.
0: هذا تعقيد
1: نفس الشيء يعني سواء أنا قلت الأغنيتين هذين لهم يعني نقلات.
0: نعم.
1: سيرت الحب وفات الميعاد هذه قبل هذه هذه قبل هذه نفس الشيء يعني.
0: نعم. نكمل أسئلة. فاطمة الوهيبي بتقول الحمد لله على سلامة الأستاذ الملحن الكبير أنور عبد الله منور وعودة حميدة. سؤال للملحن الكبير أنور عبد الله، ما هي أبرز نقاط المقارنة بين الأخوين دوخي؟
1: أرحب طبعا بالأخت فاطمة وحياها الله. طبعا المقارنة طبعا صوت عوض دوخي أحلى من صوت يوسف دوخي، هذا واحد. اثنين يوسف ملحن وكاتب، ولكن عوض دوخي لا بعض الالحان عضروب خلي حسنها الفتان كم اغنيه لحنها غالي خفيفه.
0: ولكن يوسف اسمر يا ابو قدر الاغنيه اسمر تفضل تفضل استاذ.
1: يوسف دوخي متمرس في التلحين، ملحن شاطر ويكتب شعر. وبعدين يوسف دكتور يعني وعوض فنان على فترة، لكن يملك صوت جميل. هذه مقارنة بين الأخوان الاثنين، بس بينهم فنانين كبار طبعا.
0: في سؤال ثاني من فاطمة الوهيبي بتقول ومن هو الفنان الكويتي ثابت محمد المهنة وماذا تعرف عنه؟
1: أعرف عنه كثير وقعدت معاه كثير، وهو طبعا ثابت محمد فترة عبد الكريم عبد القادر وفترة يعني مصطفى أحمد محسن المهنة، وغنى أغنية اللي غنتها بعدين نجاح سلام اسمها أشجاني أشجاني بصوته ومسجلة بصوته، وصوته جميل وصوته حلو، ولكن طبعا اتجه إلى مكان العسكرية راح يعني صار عسكري ووصل لمراحل كبيرة. طبعا انت عارف العسكريين يعني فهو فضل اعتزال الغناء عشان اتجه للمجال العسكري ووسطت رفيعه، وهو موجود الى الان ابو محمد، التقي معاه في كثير من المناسبات واقعد معاه ويسولف معي على الاغنيه ويعطيني ملاحظاته، والله يعطيه طول العمر ابو محمد موجود الان عايش.
0: شكرا استاذ انور، راجعين لك مش حنسيبك، راجعين لك
1: حبيبي.
0: بس نسمع
1: تحتاموركم.
0: تسلم يا حبيبي. مازن كان طلب مقطع لو جاني يوم أو لو جاني يوم مرسالك لوديع الصافي من أغنية على الله تعود، موجود المقطع عندك يا فيصل؟ جاهز؟ يلا نطلع.

0: عربيات عبر اثير اذاعه صوت الخليج. ضيف الحلقه الملحن الكبير الاستاذ انور عبد الله، حياك الله يا استاذ انور.
1: حبيبي ابو احمد، اقدر اعلق تعليق
0: تفضل انت تقدر ونص.
1: بعد قلبي يا حبيبي ما قصرت يا ابو احمد. جمعتني قاعده مع الاستاذ وديع الصافي في بيروت في بيته. وكان عندي عمل طبعا، وحطت العمل وكذا واثناء الحديث واثناء كذا كان انا اجيب سيره على الله تعود وكذا. فكان فخور جدا في الاغنيه. وكان معجب باللحن. وقال فعلا فريد الاطرش اعطاني اللي انا ابيه عكس عبد الوهاب كذي قال لي. قلت له شلون استاذ وديع؟ قال عبد الوهاب اعطاني لحن في الكلوري. عندك بحريه يا ريس، سفن الغربيه وكذا، لحن في الكلوري هو طوره. ما كنت اتوقع من عبد الوهاب انه يعطيني لحن مثل عندك بحريه. كان يتوقع انه يعمل لحن
0: لحن مخصوص لوديع الصافي.
1: والله لحن مخصوص مفصل ومرتب
0: على مقاس صوت وديع الصافي. وفيه
1: وفيه. لكن عندك بحريه يعني يعني يعني مثل السلطه حق وديع الصافي، حلو جميل وسانسنا عليه وكذا. لكن شوف على الله، انا ما ابي اقارن لكن اسمع على الله، تحس سمعت الموال شلون شنو قال فيه. وفي كوبليهات وفي لحن طبعا مقام رست مقام جميل وبدع فيه وعلى الله تعود على الله وفي ضايع عاش فيه. فكان فخور وديع الصافي في على الله، وكان عتبان على عبد الوهاب في أغنية عندك بحرية يا رئيس وسلامتك.
0: الله يسلمك خليك. على كل حال يعني الأستاذ أنور عبد الله صاحب تجربة، فنان دارس الموسيقى، ملحن، فالمساحة مفتوحة للأستاذ أنور بحيث أنه يصول ويجول ويتحدث عن أي موضوع هو حابب يتحدث فيه. أهلا وسهلا بك في كل الأوقات، وكل كلامك جميل وحلو ومفيد
1: يا حبيبي. ما عليك زود، ما عليك زود يا ابو احمد، مشكور يا حبيبي. الساده المستمعين ما شاء الله وهم اللي يعني
0: هو والله عارف. لو نخليك تعلق بس تعلق على الاسئله وعلى الاغاني، وهذا في حد ذاته اصلا ثروه.
1: حبيبي، وفي اشياء ثانيه طبعا ما قلتها قاعد اختصر عشان وقت البرنامج.
0: سعاد من الكويت تقول صباح الخير الاستاذ انور، والحمد لله على السلامه. الحمد لله على السلامه. سؤالي للاستاذ انور، هل صحيح اغنيه احتمال للمطربه رباب شاعر هي شاعر لشاعر سوري، ومن هو؟
1: نعم، الشاعر اللي هو جميل عاطف، وهو في المجال الفني ويعد برامج ويعد أسئلة وصحفي ونشط. فإحدى المقابلات التلفزيونية كان هو معد الأسئلة دي، فتعرفت عليه قال لي أنا اسمي جميل عاطف وكذا، وأنا الحلقة هذه إعدادي ودي أسمعك نص سادة نور. قلت له ما فيه مانع سمعني نص. كان يقول لي احتمال انسى حبك احتمال، واحتمال اني اردك احتمال، لكن الشيء الاكيد حتى لو انت بعيد اللي حبيته بحياتي للاسف انت الوحيد، احتمال انسى حبك. قلت له استاذ جميل انت من سوريا؟ وقال لي هذا انا كاتب الكلام هذا. قلت له كلام وايد حلو جميل. رحت البيت على طول ولحنته. بعد ما لحنته مريت الفنان رباب، وكنت انا تقريبا مو يومي يعني بالاسبوع مرتين ثلاث مرات امر رباب في البيت حتى لو ما عندي شغل. احب رباب وايد، انا امرها البيت واسلم عليها واقعد معاها واتعشى معاها، تطلب لي عشاء مره كباب مره تكه مره ما ادري شنو، واقعد عندها بالبيت يشرب شاي ونسولف انا وياها. فتقول لي ابو العبد شنو عندك؟ اذا مسوي ابو العبد قلت له والله عندي في شاعر سمعني كلام ولحنته، سمعني اياه كان غني لها احتمال انسى حبك على العود. قالت لي الاغنيه وايد حلوه هذه، منو الشاعر؟ اسمه جميل عاطف. جميل عاطف هذا ما سمعنا فيه. قلت له هذا صحفي ومعد من الجمهوريه العربيه السوريه، واعطاني الكلام ولحنته. قالت لي بس ابي اغنيه انا. خلاص تبيني؟ قالت لي ابيها بغني. وفعلا سجلناه وغنيته واستانس جميل عاطف بشكل مو معقول، وحط لي سؤال بالحلقة ماذا يسمع الأستاذ أنور عبد الله صباحا في الإذاعة. يعني هو يعني من هو عد الأسئلة وحط لي سؤال، لما جاوبت أسمع بالسماعة، لأن أنا بالسماعة قاعد أسمع، سمعت أقول يا الله عليك يا أستاذ، يا الله عليك لما جاوبت. فكان الجواب قال لما قالي من تسمع الصك بتسمع فيروز، وأعشق فيروز صباحا، فسمعته من الميكروفون في السماعة يا الله يا الله شيء. فلما نزلت احتمال طبعا استانس وفرح ورباك استانست فيها والحمد لله.
0: بما ان بما ان بنتحدث عن رباب، انت قلت او لك راي انه رباب غنت مقام مفروض رجالي بس غنته ابدعت فيه، حدثنا عن هذا
1: بالضبط. استاذ عبد السلام رباب فنانه كبيره، رباب وبصوت واداء وجميل، وانا قلت في حلقه من الحلقات من افضل الاصوات الخليجيه النسائيه، وازعلت علي كذا مطربه في الخليج خذوا خاطرهم عليه، لشان قلت انا اقول الحق وما يعني حرام، انتم حلوين وانتم تغنون مو مثل رباب، انا تعاملت معاكم مع رباب غير

0: في ناس تقبلتها في ناس ما تقبلتها، قال لك هذا لون شافوري يشيلونه فرق شعبية، يشيلونه الرجال مطربين مثل محمد المسباح غنى هذا اللون، كذا مطرب غنى هذا اللون، ولكن أن تغني صوت نسائي غني صوت نسائي إحنا، ولكن رباب شهادة الله أجادت هذا اللون.
1: طيب نسمع.
0: وقدمت لحن جميل ولحن كبير. فإذا بالإمكان سامي إذا عندكم شال الشراح
1: نسمع
0: نسمعها، نسمع سادة المستمعين فن الشابوري اللي غنيتها رباب
1: إن شاء الله. نسمع.

0: طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. ضيف الحلقة الأستاذ أنور عبد الله الملحن الكبير. أستاذ أنور في أسئلة كثيرة صراحة،
1: حياهم الله.
0: وفي مثلا سعاد، أنا سألت طرحت سؤالك على الأستاذ أنور وأجاب على سؤالك عن الشاعر السوري، أجاب عن سؤالك بس الظاهر

0: انت ما تابعت يا سعاد والله الظاهر ما تابعت.
1: الجميل عاطف، الجميل
0: جميل
1: عاطف.
0: عاطف. طيب سيف من الأردن بيقول: هل كان للضيف أي تواصل مع الأردن أيام سميرة توفيق عندما غنى التراث البادية الأردنية، لأنه لم يكن قديما مطربين أردنيين بل مطربين عرب غنوا للأردن؟
1: والله السيدة توفيق أنا التقيت معاها، ولكن طبعا فارق السن بيني وبينها وايد. على ما تخرجت وعلى بديت ألحن، طبعا هي طبعا بطلت الغناء، ولكن التقيت معاها في جلسة لمدة ساعتين وفتحت لي قلبها كأنها تعرفني من زمان، وأنا كذلك سولفت معاها وارتحت لها جدا، الله يعطيها طولة العمر إن شاء الله. لكن أنا لحنت للفنان عمر العبدلات من الأردن، وفي شوية أعمال بيني وبينه، وهو ما شاء الله يملك صوت عريض. يعني أنت لما تشوف عمر العبدلات تلاقيه يعني ضعيف، ويعني مو ذاك الطول وذاك الجسم، ولكن عنده صوت.
0: صوته قرار.
1: أذكر أنه إحنا أقول لك والله أستاذ أبسام، إحنا بالصوت غنى حرق الميكروفون، الفيوز في الميكروفون من قوة الصوت، سمعنا دوي مثل الانفجار واحنا في الكنترول. فسألت المهندس الله يرحمه محب ميلاد، قال لي عمر حرق الميكروفون يقول. فبدلنا الميكروفون وقلنا له عمر شوي شوي يخف علينا، وردينا ورا. يملك صوت جميل ويملك أداء جميل، والله يمتع بالصحة والعافية، وجمعت معه قعدات كثيرة. وكان معانا في المعهد مصطفى شعشاعة، هو من الأردن كذلك، كان مطرب وبعدين ما ادري وين راح، مصطفى الشعشاعه. هذين الاثنين اللي انا جمعتني معهم يعني جلسات وسوالف. نعم.
0: المستمع الكريم ابو خالد كان سال عن ماجد عون، وانا امبارح تكلمت عن ماجد عون بس ما حطيناش اغنيه من اغانيه، وهو فنان بحريني راحل رحمه الله عليه، توفى في 2009. اليوم بعث ابو خالد بيقول: سؤالي لابو عبد الله الملحن الكبير اطال الله في عمره، سؤالي هل عنده اي معلومات عن المطرب البحريني ماجد عون رحمه الله عليه؟
1: الله يرحمه. لا والله ابو خالد ما عندي اي معلومات عنه الحقيقه، واذا صوت الخليج عندهم تسجيل حقه او كذا يا ريت عشان اسمع صوته واتعرف عليه. ولكن يعني مطربين كثار، الاستاذ احمد الجميري وعلي عبد الله وخالد الشيخ والاستاذ ابراهيم حبيب كلهم يعني اعرفهم، ولكن المطرب ماجد لا والله ما سمعت عنه. اذا في تسجيل حقه اسمعه يا ريت والله.
0: ان شاء الله هنا سنبحث عن هذا الفنان ونشوف شو الاغاني اللي موجوده في حلقه قادمه. ان شاء الله يكون معنا الاستاذ انور ويعني يسمع ويعلق في الوقت نفسه يعني.
1: ان شاء الله.
0: استاذ انور عشان الوقت يعني بيسابقنا، يقول الشمري عندك يعني عندك حديث عن هذه الاغنيه؟ يقول الشمري غناها كثيرون، من ضمنهم مصطفى احمد مش بس الاحسائي.
1: نعم. صحيح. في اغاني الاستاذ عبد السلام اللحن هو لكن الكلمات تتغير. يعني انا ويلي على خلي جفاني غناها يوسفوني بطريقه وايد حلوه جميله. انا ويلي على خلي جفاني،
0: نفس اللحن اللي يقول الشمري.
1: إيه نفس اللحن يقول الشمري. وفي لحن كذلك رسول يقوم بلغ لي اشاره. وانا خطيت هذا اللحن الجميل وقدمته في اغنيه عليهم صابرا والصبر يطول، ولكن غيرت المقدمه وغيرت الكوبليهات وحطيت لزم، يعني لعبت في اللحن وغيرت فيه، والحمد لله نجح معي يعني غناء الفنان عبد المجيد عبد الله عليهم صابر والصبر يطول. فاللحن الجميل يفرض على المطرب انه هو يبي يغنيه، ولكن يغنيه بطريقه اخرى، يبي مو نفس الكلمات، يبي يغير في الكلمات، وهذا حق مشروع. ما في اي مانع ان انت تاخذ اللحن وتغير كلماته بنفس الوزن وتقدمه بالطريقه اللي انت تشوفها. الحين لما تسمع يوسف فوني مثلا غير لما تسمع بحسين صوت حسين جاسم، لما تسمع مثلا صوت الفنان عيسى الحسائي،
0: طب تفضل
1: غير صوت عبد المجيد عبد الله.
0: عندنا تسجيلات كلها بتفضل يوسف فوني، بتفضل حسين جاسم، نسمعك يوسف فوني.
1: يا ليت
0: يلا نسمع
1: يا ليت يوسفوني. يا ليت
0: سمعنا يوسفوني يا فيصل، احسن يزعل ابو عبد الله بعدين.
1: حبيبي.

0: تربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. ضيف الحلقة الملحن الكبير أستاذ أنور عبد الله. بديعة صادق، أنت ذكرت
1: لول لول
0: ذكرت إنه هي المرأة السيدة التي غنت فن الصوت.
1: هي والله. طبعا فن الصوت معروفة لأن الرجال، ولكن أن تي مطربة عربية وتغني فن الصوت، فهذه النقطة لازم نتطرق لها ولازم نوضح السادة المستمعين من هي أول مطربة عربية غنت فن الصوت. هي بديعة، هي بديعة صادق، وهي زوجة الموسيقار الأستاذ أحمد علي. طبعا الأستاذ أحمد علي عازف مع فرقة أم كلثوم، ومن ثم جاء الكويت واشتغل في مركز رعاية الفنون الشعبية، واشتغل كذلك في المجلس الوطني، وهو باحث له باع بالأغنية الكويتية، وله عدة كتب، ودون الأغاني القديمة الكويتية والفنون من ضمن فن الصوت. وكان زميل الأستاذ أحمد بشر رومي وزميل الملحن أحمد الزنجباري، وأنا قعدت معه أكثر من قعدة. الأستاذ أحمد علي زوجته بديعة صادق، تملك صوت جميل. ف أحمد الزنجباري عمل لحن سلو الكاعب الحسناء وسمعه لأحمد علي عشان أحمد علي هو يدون هذا الصوت، فاقترح عليه أنه يعني لو في صوت نسائي، قال لا خلاص أنا بكلم زوجتي خليها تغني. وفرح أحمد الزنجباري أن الصوت وتغني مطربة عربية، وفعلا سجلته ونجح هذا الصوت نجاح كبير. ويسجل لأحمد الزنجباري إن عمل صوت لمطربة عربية، ويسجل لبديعة صادق إن هي أول مطربة عربية تغني هذا الصوت، يعني بمباركة من زوجها الأستاذ الموسيقار أحمد علي.
0: يا ليت نسمع.
1: يلا حبيبي.

0: بديعة صادق، فنانة مصرية، يقال أنه خذلها الفنان محمد عبد الوهاب، هذا ما تتناقله الصحافة يعني، لكن لا أدري الصراحة هو أنا خذلها في إيش، مش عارف، يمكن ما لحن لها
1: يمكن طبعا
0: هو له حركات، هو موسيقار الأجيال.
1: لازم لازم لازم لما سألوه عن حفاف راضي ليش ما تلحن لها، قال لا أنا أحسيفة لفليق حمدي هو يلحن لها، هو اكتشفها هو يلحن لها. هذا كلام قاله هي على عفاف راضي، قال الصوت عفاف راضي صوت جديد وصوت واعد كذا، ليش استاذ عبد الله ما طلع؟ قال دي اسيفه لفليق حمدي هو اكتشفها هو اللي حلها.
0: المستمع الكريم ناجح، تفضل.
1: تفضل.
0: بس بدي اعلق لناجح الجيوسي، اول مره هو بيتواصل مع البرنامج، هو ما بعرف طربيات، احنا بنروح للقديم يا ناجح، مش للفنانين اللي ذكرتهم يعني، للقديم يعني، احنا نروح للقديم او للرواد يعني. تفضل استاذ، انت كنت تقول تتكلم عن شيء او
1: اي والله بتكلم طال عمرك عن ثاني فنانه عربيه غنت، يعني حرام بس احنا نقول بديعة صادق وكذا، لا في فنانه عربيه ثانيه غنت فن الصوت واجادت وبدعت كذلك، فنانه عربيه تغني فن الصوت، عليا التونسية. فنانة عليها التونسية، فنانة كبيرة،
0: دمعت المدينة.
1: الله اي غنت صوت يا دمعتي، وهو طبعا من الأصوات الجميلة، ولحن الأستاذ أحمد باغر وكلمات الدكتور عبد الله العتيبي، وهو صوت من مقام مقام الحجاز، يعتبر صوت شامي، وغنت كذلك يا بنيات المدينة، فيحسب الفنانة عليا التونسية انها غنت صوت يا دمعتي من الحان الاستاذ احمد باقر.
0: نعم. طيب نسمع برضو عليا التونسية في صوت يا دمعتي، وعليا التونسية فنانة كبيرة لا شك، ورغم رغم انه احمد باقر بكاها بس
1: والله اللي قال لي قصة عم كنا في الغاد، اللي كان وقتها مدير الاستديو، قال لي والله يعني وربكت، قامت شعرها احنا نقول بالخليج او بالكويت متشعت شعرها، يعني شدت شعرها من كثر ما صحت في الاستديو، من كثر ما هو دقيق.
0: لا دقيق، ما هو زي عاصر الرحباني، عاصر الرحباني كان يعصب على فيروز.
1: طبعا يبي عمله، يبي يطلع باحلى صوره.
0: نعم.
1: والمطرب تلاقي يعني يقول لي والله شيء كان يقول لي عبد القادر ان عبد الرب ادريس اشتكى له من احمد باغر كذلك. يقول في لحن يمني في الكلور جميل سمعته استاذ احمد باغر اللي هو منه دكتور عبد الله ادريس. فقال له احمد باغر خلاص انا بطور هذا اللحن بك انت تغني. قال خلاص انا خلني حاضر. يقول طوره ويا الاستديو وقال سجل. كل ما ركب صوت عبد الله ادريس يقول لا ستوب ستوب لا مو كذي سوى كذي. يقول يغني مره ثانيه لا لا لا لا لا ابو عادل سوى كذي. يقول انا جايب له اللحن، يقول انا جايب له الاغنيه. يغلطني فيها يقول.
0: طيب نسمع.
1: يقول طلع عبد الرب ادريس ايدينا بثلجه ايدينا بارده بكثر ما احمد باقر خلاه يرجع ايده.
0: نعم. إيه طيب نسمع عليا التونسيه يا دمعتي صوت يا دمعتي.
1: يا ليت

0: في طبعا الوقت أدركنا. محمد حسن بيقول في حاولت أتواصل معاكم ما حد يرد. سلطان من عمان، لا أدري الزميل فيصل عند التليفون الاستوديو عنده، لم يصلني أي يعني شيء من هذا القبيل. في اللهم صل على سيدنا محمد، محمد حسن بيقول صوت يعني يغنى بالعود والمراويس الذي أعرفه، مش ضروري هذا إيقاع، هو بتكلم عن إيقاع الصوت، إيقاع الصوت. ما يا هلي لعبد الحليم صوت أفضل طبعا. الأستاذ أنور موجود أنا أتكلم، لا تفضل الأستاذ أنور.
1: لا لا كلامك سليم أبو أحمد، أنت جاوبته يعني. هو فن الصوت بدأ طبعا بالعود من غير إيقاع كذلك، ومن ثم ادخل الإيقاع على فن الصوت. الأصوات القديمة يعني في أصوات حق يوسف البكر ما فيها إيقاع، يعني يقول كذي بس عود والمطرب. وبعدين أدخل الفنان عبد الله الفرج الإيقاع على فن الصوت، لأن الإيقاعات هذه كلها مصنوعة في الهند من خشب أخشاب معينة موجودة في الهند، مو موجودة في الجزيرة العربية. ولما تشوف المرواس يعني تحس إنه فعلا يعني آلة هندية، خشبة أسطوانية ومن الصوب جلدين فوهتين على كل فوهة جلد ومربوطة بالخيوط. تحس إنه فعلا آلة هندية المرواس، بحكم إن عبد الله الفرج عاش في الهند حوالي 18 سنة في الهند. فيا باللقاء هذا معاه وأدخله على فن الصوت. ولكن هذا ما يمنع أن تطور الصوت.
0: صحيح.
1: وبعيا عبد الدوخي حط حق الصوت كونتر باس، وحط حق الصوت تشيلو.
0: نعم.
1: وهذا سجل فرقة موسيقية. كل ما هو جميل يعني ما في أي مانع تطور فيه وتحط فيه آلات موسيقية ويطلع شكل وايد حلو.
0: الوقت أدركنا، شكرا جزيلا للأستاذ أنور عبد الله. ولسه في مواضيع كثيرة يعني، في جابر جاسم كان حيتكلم عن الأستاذ أنور إن شاء الله في حلقة قادمة، يعني نرحل هذه المواضيع اللي هالحلقة قادمة بإذن الله تعالى. وفي طلبات من المستمعين برضو بنرحلها، وبعتذر من المستمعين الذين لم نلبي طلباتهم من الأغاني نظرا لوجود ضيف معنا. المستمع الكريم من عمان سلطان بيقول في أغنية صباحية قديمة بحثت عنها بكل مكان وحاب أسمعها إذا عندكم، تقول كلماتها قطة وبطة وعصافير، طير يحط وطير يطير، عم بيدق عالشباك تيصح عيونك بكير. ما أعرف من غناها والله ولا أنا أعرف، بس إن شاء الله بنبحث يا سلطان إن شاء الله حبيبي في مرة قادمة. الحين نشكر جدا الأستاذ أنور عبد الله، ونلقاك على خير الخميس بعد القادم إن شاء الله. شكرا جزيلا لك أبو عبد الله.
1: إن شاء الله. الشكر موصول لحضرتك أستاذ عبد السلام والأخوان في الاستديو والقائمين على البرنامج والسادة المستمعين وصوت الخليج اللي جمعتنا على خير دائما
0: إن شاء الله. وإن شاء الله المرة القادمة تكون صوت وصورة، يعني بدنا نشوف نعيش نتعايش معك في الحديث. شكرا يا أخي.
1: نعمل بروفة أستاذ عبد السلام حق الأخوان قبل الحلقة بيوم
0: يعني. إن شاء الله
1: يوم الخميس يوم الأربعاء بعد ما تخلص البرنامج نعمل بروفة كذي نضبط الأمور
0: إن شاء الله. إن شاء الله. شكرا أستاذ أنور، تحية لك. ونستمع، وطبعا اعتذرت من المستمعين اللي لم نلبي طلباتهم. وفي المستمع اللي طلب عبد الكريم عبد القادر الجرح الخطير، جرح الخطير صح، حسين من البحرين. إذا مع هذه الأغنية أترككم في حفظ الله ورعايته، على أمل اللقاء بكم إن شاء الله في حلقات قادمة. حتى نلتقي ثانية بإذن الله تعالى، لكم أجمل تحيات. فيصل الشيراوي في التنفيذ والتنسيق، شكرا يا فيصل. من داخل الاستوديو يحييكم عبد السلام جاد الله. تذكروا لا تنسوا ابتسامتكم. في أمان الله.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

يا مساء الخير ويا مرحبا، جيناكم في آمر تدلل. أحمد تعناني من التنفيذ جانا من بعد الإجازة، نورت مكانك وحياكم معاي روضة إبراهيم. صوتنا فن وطرب، آمر تدلل اللي تبي احنا لديه.

ونقول بثلاث حروف هلا وحياكم وغلا. احنا معاكم على مدار ساعة ان شاء الله تسمعون اللي تبغونه، بس خلكم معانا مثبتين الموجة. وشكرا لبداية الرحلة وتسلمين يا فاطمة.

في رحلة فنية وعندنا أكيد مجموعة طلبات واختيارات وبنخلي الساحة الفنية تولع مع الاختيارات، خصوصا أن اليوم نورنا أحمد عناني. هذه البداية وهذه الدليل أن إحنا جونا عليل.

0: احنا معاكم بكل الحب نتواصل. وكاظم الساهر انحجز من بداية اللقاء لفاطمة المناعي مع إهداء خاص لاستبرق خالة استبرق أم عبد الرحمن في تركيا، وأيضا لأم عبد الله ولشيخة الكواري.
1: سلامي على اللي حاضر معانا، سلامي على اللي خالي مكانه، سلامي سلام إن شاء الله يوصل سلامي. أسامي ما أريد أذكر أسامي، سلامي سلامي على اللي يستاهل دموعي، حزين حزين وضحكته تعود برجوعي، رجاء لا تذكرون أمامي، أخاف يطير قلبي من ضلوعي. سلامي سلامي على اللي صان المحبة، سلامي على اللي فرقته صعبة، بعيد وياكل ويشرب معانا، عزيزي وصاحبي وقلبي على قلبه. سلامي سلامي على اللي حاضر معانا، سلامي على اللي خالي مكانه، سلام إن شاء الله يوصل سلامي. أسامي ما أريد أذكر أسامي، سلام سلام.

سلامي إن شاء الله يوصل سلامي وسلامنا لكم وين ما كنتوا. وحقيقة إحنا تسور التواصل بيننا وبينكم ممدودة، اهدوا اللي تحبون وتواصلوا معاهم وصلوا لهم أحلى سلام مع أجمل الألحان والأغاني. 44 30 ألف الواتساب. ومرحبا بكم بعد معنا على تطبيق إكس. يبي ويانا محمد المصباح تمون، وشكرا لك ناجح. علي موسى الآن أكيد إن شاء الله راح تلقى البث، وأيضا إحنا الحين على الهواء نسمع اختيارك أليسا.

معقول أكيد إن في حد يقول أنا اخترت وما بثينا، إحنا ممكن نتأخر ممكن نأجل، لكن كل اللي يتبونه بتلقونه. إحنا نقول لكل اللي تسمعنا تمون، واللي اختار ويانا محمد المصباح تمون، وشكرا لك علي موسى، لا شكر على واجب، وتسلم يا وردة على الورد. وغير اختيارك يا سعاد، أم علي طلبت ويانا عليه ساهرين ليل عايل، سجل عندك أحمد اللمعة اللي ما نبيها تزال علينا ولا نبي حد يزعل، وتسلم يا ناجح الآن اختيارك. يبغي ويانا عيسى علي عبد الستار، أهلا هل، أبشر ولا يهمك وشكرا لك.

تسلمون. واخوي عيسى عينا اختيارك باسم اكيد، شكرا لك، واهداء لشباب المجلس وعبد الله السليطي وابو مطر وعلي. واحدة من الاغاني المميزة والرائعة في مسيرة الاستاذ عبد الله الرويشد، اكيد انا احبك اكيد لا تروح بظنونك بعيد.

أختي سعاد، اختاري ويانا وغيري. تسلمين أختي دانا، حياك الله دايما ويانا. وعندي اختيار فهد الكبيسي بشويش، شكرا. ومحمود الخالدي، أحلى تحية إليك والكل الأحبة في بغداد. كان يريد يسمع كرخ ورصافة، أكو عندنا ولد الكرخ إبراهيم العزاوي، لكن منفذنا اليوم أحمد عناني. الغنية هواية حلوة بس اليوم نحجز كاظم الساهر، بس بنسمع معاك بشويش. خلنا أقول لك هالاختيار إهداء لك والكل أحبه بالعراق والكل اللي يسمعنا.

أخوي ناجح، شكرا لك الجيوسي من الأردن، تسلم تسلم، وانت ما تقصر، واحنا نقول لكم وين ما كنتوا الصوت صوتكم. واحلى هدية هذه الهمسات المسائية، وهذا التقدير نشكركم كثير. التحدي ليس بينك وبين

الغلا والحب كله لكم، واحنا معكم في عمر تدلل في ساعة منكم ولكم، وايضا بتكون معنا ساعة ثانية اغانيكم اللي بفيها اختياراتكم الغنائية. شكرا لك يا ناجح، دايما رايقين لانكم انتم معنا احلى مستمعين. ابو سيد البدري تفضل، بما انك حابب تسمع لي عبد الكريم بنسمعك هذا الاختيار اللي جانا من بدري، وتحية لك ولكل الأحبة في عمان.

ومسهلا وشكرا على التحية الرائعة الراقية. تسلمين يا سلمى، والتحية موصولة أيضا لمنفذنا أحمد عنعني. سامي المحروقي يبغي ويانا الفنان القدير عبد الكريم عبد القادر، ارجع يا كل الحب. لكن احنا بنهدي هيثم من عمان هذا الاختيار، أيمن الناصر من جلسات صوت الخليج، يا حلوة يا جارة.

والشكر منصور لك يا أحمد، ولنا تسلمين عاشا وهلا، والله لا يحرمنا منك، وهلا وغلا وعسانا ما نخلا. والكل اللي يسمعنا اللي مشغول ولا لاهي معذور، لكن عاد دهار صح ولا لا يا سعاد؟ بس بعد نلتمس عذر، وإحنا ما نبي حد يلها ولا يتخلى ولا يبعد، نبي يثبت الموجة ويانا في أمر تدلل. نشكركم ونقول لكم تسلمون. جابر الكاسر، لاهي أنت اختيار الغلا كل سعاد. مع السلامة ومشكورين أحمد عناني. وين وين وين وين مو برايحة.

0: بأفكارنا نبني وبحضورنا نكتمل. في النسخة الثانية من ملتقى بالعربي السنوي 2026 هنا نلتقي لننصت للأفكار من ثقافتنا إلى ابتكاراتنا، ومن حلولنا التقنية إلى معرفة نتشاركها، أفكار من واقعنا بأصواتنا، جلسات حوارية وورش عملية ومساحات تفاعلية. معا نصنع أثرا ونوسع آفاق الابتكار. 19 و20 من سبتمبر في مبنى ملتقى بالمدينة التعليمية.
1: جوك جو ثاني مع أحلى الأغاني مع صوت الخليج وبس.

جوك جو ثاني مع أحلى الأغاني مع صوت الخليج وبس. أغانيكم

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

وجهك دخيلك لا تعذبني ولا ترضى لي أتعنى واروح القلب يخذلني طلبتك تكفى لو تسمح لا تتعب

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: غزلت
1: حصريا على
0: صارت فوق خدودي دمعتك لو عيونك ما تقص لا تتنات اذكر ليلة ما غزلت
1: من جلسات

0: مستمعينا الكرام، تستمعون الآن لإعادة برنامج طربيات.
1: طرب له أسرار. نغم على أوتار. معنى به أشعار. صوت الخليج تغني مع شمس كل

بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. بدأت رحلة جديدة من طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. رحلة طربية غنائية ممتدة على مدى ساعتين إن شاء الله. نتمنى لكم أطيب وأجمل الأوقات وأحلاها. نتمنى لكم يوم خميس ونيس مليء بالصحة والخير والعافية والبشائر إن شاء الله. بالإمكان أيضا التواصل مع برامجنا من خلال ترددات FM الخاصة بإذاعة صوت الخليج على نحو التالي: في الدوحة الترددات 93.4 أو 99 أو 100.8، إسطنبول 99.4، الكويت 102.4، البصرة 98.7، بغداد 95، مسقط 107.7، صلالة 91.6، لندن الكبرى داب 12A ديجيتال، عمان الأردن 98.1، فيينا جنيف زيرخ ديجيتال.

بإمكانكم كذلك التواصل مع برامجنا من خلال الموقع على الإنترنت skr.fm ومن خلال التطبيقات على الهواتف الذكية. من فاته الاستماع للحلقة على الهواء مباشرة بإمكانه أن يستمع إليها مرفوعة على الموقع skr.fm البرامج طربيات الحلقات، أو أن يستمع إليها مسجلة ومعادة في الواحدة بعد منتصف ليل اليوم التالي بتوقيت الدوحة إن شاء الله. تحية طربية صباحية من فيصل الشراوي في التنفيذ والتنسيق.

0: أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام، نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدى بال. في طلبات كثيرة، بس حبيت أنوه في البداية أنه سيكون معنا ضيف عزيز وكريم، فبقدر المستطاع أن نخفف الطلبات الأغاني علشان يكون في مساحة للضيف أنه يتحدث ويأخذ راحته في الكلام. ففي طلبات كثيرة، حوالي حتى الآن يمكن 19 أغنية مطلوبين، الوقت لن يسمح، خاصة أنه فترة أذان الظهر داخلة في جسم البرنامج، في فترة البرنامج في النهايات. فالتمس من المستمعين الكرام، إذا استطعنا أن يعني في وقت نذيع الطلبات، إذا في مستمع لم نستطع تلبية طلبه فما يزعلش منا ويسامحنا، لأنه إحنا معنا ضيف على الهواء. ضيف الحلقة اليوم الملحن الكبير أستاذ أنور عبد الله، حياك الله يا أبو عبد الله، يا هلا وسهلا. معايا أبو عبد الله؟
1: إيه معاك اسم؟
0: أنا مش سامعك. الحين سمعتك. الحين سمعتك. تفضل. تفضل أبو عبد الله.
1: أنا سامعكم زين.
0: تفضل أبو عبد الله. الحين سامعك أنا. تفضل.
1: إيه. صباح الخير يا ابو احمد، وخير على الساده المستمعين، وحشتوني وحشتوني وحشتوني.

0: في
1: لا والله
0: والله
1: انت اللي وحشنا يا ابو عبد الله.
0: والحمد لله صحتنا زينة والأمور طيبة، وانت ان شاء الله بخير يا ابو احمد
1: بخير يا
0: وصحتك
1: حبيبي،
0: زينة ان شاء الله.
1: بخير يا حبيبي، كل المستمعين بيسألوا عليك.
0: وطبعا اشكر السادة المستمعين اللي يسألون
1: في تقطيع في الصوت، في تقطيع في الصوت. طيب
0: عني واللي يعني يسألون هل انا حكون موجود مع صوت الخليج ولا الحمد لله.
1: ان شاء الله
0: الله
1: دائما
0: يحفظهم،
1: دوم دوم ان شاء الله مع
0: الله
1: صوت
0: يحفظهم جميعا
1: الخليج،
0: يعني.
1: ودوم صوت الخليج معك. وانا حضرت اغنية حبيت استفزك فيها، لانه انا عارف اهمية هذه الاغنية عندك، ولانه عارف انه انت ما يعني بتأثر الا في الاشياء اللي فعلا
0: يلا حبيبي
1: فيها معنى.
0: زي
1: ايوه،
0: زي
1: وبعدين هذه الاغنية ملحن يعجب بملحن، هذه جديدة جديدة وحلو. طيب نسمع الأغنية وراجعين لضيف الحلقة الأستاذ أنور عبد الله.

0: الربيع عبر إذاعة صوت الخليج، ضيف الحلقة الملحن الكبير الأستاذ أنور عبد الله. حياك الله أبو عبد الله. لا أدري سمعت الأغنية بشكل كويس ولا في تقطيع ولا؟
1: طبعا سمعتها. لا حبيبي سمعتها، وانت تقول لي يبقى طف الواي فاي، فطفيت الواي فاي الحين. فأتمنى صوتي واضح عندكم؟
0: واضح حاليا، واضح، بس في تقطيع يعني بيروح وبيجي.
1: زين، بس انا بحاول اطلع الصوره الحين.
0: اوكي،
1: بحاول اطلع الصوره. الصوره راح
0: شو المطلوب شباب منه؟ يعني شو المطلوب من الأستاذ أنور
1: عندكم؟ أوكي،
0: عشان المسائل تمشي. ماشي الحال، ماشي الحال، تفضل تكلم. تكلم أستاذ أنور.
1: ماشي الحال زين. طبعا أول شيء إحنا مع التطوير، تطوير الجميل.
0: هو لا، ناخذ التليفون افضل، ناخذ التليفون افضل، في تقطيع كثير.
1: يعتبر زياده

طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. في تقطيع في الصوت، بيحاولوا الزملاء في الكنترول إنهم يعني يرتبوا الموضوع بحيث يتم التواصل بالأستاذ أنور عبد الله بشكل أو بآخر، لأنه في تقطيع حاليا. طيب أذكر الأغاني المطلوبة: يا حمد طلب يا هلي عبد الحليم حافظ، بجاسم طلب جبرني الشوق رباب، أبو هيثم طلب افرش منديلك ماهر العطار، مهابة طلبت اسأل روحك محمد الموجي، مازن طلب على الله تعود مقطع لو جالي يوم مرسالك لوديع الصافي، حسين من البحرين طلب الجرح الخطير عبد الكريم عبد القادر، أم حمد طلبت عوض. عوض موجود في حلقة اليوم، موجود في، لأنه الأستاذ أنور سيتكلم عن عوض الدوخي. وخالد طلب يوم دقدق بن عمي سميرة توفيق، علي خاطر النجادي طلب أغنية على كيفي لربيع الخولي، عيسى طلب عليا، عليا موجودة في حلقة اليوم، صادق طلب عبد الكريم، عبد الكريم مطلوب بالجرح الخطير لحسين حسين في البحرين، جمال محمد طلب يا ستي يا ختيار، هذه أغنية ليست، يا جمال هذه أغنية ليست يعني من سياق الطربي، يا ستي يا ختيارة يا زينة، وين يعني ما ينفعش نحطها مع أم كلثوم وعبد الحليم وناظم الغزالي ومحمد خيري وعوض الدوخي وطلال مداح معايا جمال؟ هذه أغنية فرحية يعني حلوة في يعني مناسبات خفيفة يعني. خلينا نراعي دائما برنامج طربيات له هوية وله أغاني معينة تذاع فيه، كويس؟ ياريت. محمد حسن طلب جاني وطلب السماح بكل مطربة، هي هذه الأغنية لصباح الفنانة اللبنانية صباح، جاني وطلب السماح. فاطمة الوهيبي طلبت بعيون خضراء لمبارك المعتوق، منتصر شاكر طلب أحبك وأحب من يحبك كل من يحبك لناظم الغزالي. شو أخبار الأستاذ أنور على الهاتف؟ طيب وشوفوا حال الشباب. عيسى سليطي يقول نرحب بضيف البرنامج الموسيقار أنور عبد الله، شكرا لك يا عيسى. في كل أحوال أخي عبد السلام، أذعت الأغنية أم لم تضيعوها، نحن طربانين أو سنطرب بوجود الملحن الكبير عبد الله. عامر الناصري شكرا لك يا عامر. سؤالي للملحن الكبير أنور عبد الله، اللحن هو اللي يصنع نجاح الأغنية ولا الكلمات أو الصوت والأداء لهم الدور الأكبر؟ سنطرح السؤال هذا على الأستاذ أنور عبد الله وننتظر إجابته. ومين كمان؟ أطلب معوض بهجة يا صبحة، مش معوض بهجة، ما جبت معوض. هذا أو من هذا اللي أرسل؟ موفق بهجة اسمه، مش معوض بهجة، ما جبت معوض. موفق بهجة مطرب سوري إذا سمح الوقت. محمد حسن يقول صباحك سعادة وراحة بال. أبو أحمد أرحب فيك وأرحب بالفنان الكبير أنور عبد الله، ممكن أغنية تجاني وطلب السباح للفنانة، هي لصباح الأغنية إذا سمح الوقت يا محمد، إذا سمح الوقت. نعود إلى ضيف الحلقة الأستاذ أنور عبد الله معنا على الهاتف. طيب نسمع يا هالي، نسمع يا هالي وراجعين إن شاء الله.

0: كان ودنا يكون معنا الأستاذ أنور عبد الله الملحن الكبير، صوت وصورة، لكن يعني صوته برضو بكفي عن صوت الصورة إلى أن نجد طريقة للتواصل صوت الصورة. حياك الله يا أبو عبد الله.
1: يا هلا ابو احمد، يا هلا ابو احمد. يعني اشوف البدايه شويه لازم
0: في
1: في اشياء هندسيه
0: في
1: كذا، ولكن ان
0: تقطيع
1: شاء الله.
0: في تقطيع هذا لأنه الأثير مشتاق لصوتك على فكرة. ف ف
1: يا حبيبي
0: ف,
1: يا حبيبي
0: ف...
1: ابو احمد، يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي ابو احمد. طبعا
0: تفضل.
1: انا اشكر الاستاذ عيسى السليطي واشكر الاستاذ عامر الناصري على سؤالهم عني، وان شاء الله نكون عند حسن الظن. ان شاء الله صوتي واضح عندكم ابو احمد؟
0: واضح واضح واضح ابو عبد الله.
1: ايه طبعا. بالنسبه للتطوير، طال عمرك اللي سواه الاستاذ زياد الرحباني، هذا التطوير الجميل وهذا التطوير الحلو وهذا اللي احنا نبيه. يعني يقول لك والله الملحنين مثلا اللي كذا ضد اللي كذا، ابدا احنا مو ضد، احنا مع التطوير، مع بس مع الجمل الجميله، مع الجمل الحلوه. واعتقد الاستاذ زياد الرحباني هو اهل لها. وقبل حوالي اسبوع كان في عندنا هنا في الكويت عاملين تغطيه عن من هو أفضل صوت، هل أم كلثوم ولا فيروز؟ فالصحفي اللي قام على هذا الموضوع اتصل فيني تليفون وقال لي أنور نبي رأيك الله يخليك، من هو اللي أفضل، أم كلثوم ولا فيروز؟ قلت له لا تجوز المقارنة، أم كلثوم لها مكانتها وفيروز لها مكانتها. الفنانة الكبيرة أم كلثوم قدمت وفيروز
0: لها
1: قدمت،
0: لها لون وهذه لها لون،
1: هذا لون وهذا لون، ما يجوز نقارن. ما نهضم حق أم كلثوم ولا نهضم حق فيروز.
0: صحيح.
1: فأم كلثوم مدرسة وفيروز مدرسة. ففي بعض الإخوان طبعا شاركوا بعض الملحنين، والناس قالوا والله فيروز، ناس قالوا أم كلثوم، ناس كذا كذا. ولكن أنا رأيي الشخصي طبعا أن مدرستين قائمتين بذاتهم، ويعني تحفل المكتبة الموسيقية والغنائية على مستوى الوطن العربي وعلى مستوى العالم كذلك.
0: طبعا انا خطر
1: نعم
0: في
1: تعرف.
0: خطر في بالي خطرت في بالي فكره انه لو جبنا عباره فيروز تناولت عباره يا ليل، لكن لو جبنا
1: ايه
0: بالخليجي يا ليل دانا واعطيناها لانور عبد الله، قالوا يا
1: ايه
0: استاذ انور عايزين انت هذه التيم، هذه الكلمه تتناولها بطريقه رحبانيه مثلا، او بطريقه
1: نعم
0: يعني بطريقه انور عبد الله.
1: ايه ممكن ممكن اتناول الكلمتين هذيلة والعب فيهم مثل ما لعب الاستاذ زياد الرحباني
0: بتهيألي
1: بجمل
0: حتطلع
1: معينة.
0: حاجة جميلة.
1: مثلا مثلا مثلا

0: يا ليلى، انا حطلع بلحن ثاني. يا ليلى دانا لا دان، يا ليلى دانا لا دان. بعدين بروح مكان ثاني، بحاول اغير المقام، ممكن العب
1: بس هي اللي
0: شويه دان
1: حتطلع،
0: هذه،
1: يعني حتطلع
0: اعمل
1: حاجة حلوة.
0: كذا جمله. ممكن.
1: طيب اليوم، اليوم الأستاذ أنور داعينا، داعي المستمعين صوت الخليج وطربيات، للحديث عن شخصيات فنية، شخصيات طربية. تفضل أستاذ أنور، أنت طب تخير، يعني أنت ما تود أن
0: حبيبي
1: تتحدث فيه.
0: حبيبي ابو احمد، انا بتكلم عن شخصيه الفنان عوض ضوخي. حقيقه هذا فنان يعني ملأ الدنيا في الكويت ومنطقه الخليج العربي، وحتى وصل الى الوطن العربي. يتميز بصوت يختلف عن الاصوات الثانيه كلها. صوته لما تسمع تقول هذا عوض ضوخي، ما تضيع في صوته. فنان قدم الوان ما حد قدمها الفنان الثاني. في فنانين قدموا اللون الرومانسي، اللون العاطفي، اللون. عوض ضوخي قدم البحري، وقدم السامري، وقدم الخماري، والنهمه،
1: صح،
0: وقال طنبوره. يعني الرجل هذا سبحان الله جميع الالوان غناها كلها. وكم سنه عاش؟ الله ما اعطاه عمر، 47 سنه. في ال 47 سنة هذه قدم كل الأشياء الحلوة هذه وتحفنا فيها. هو من مواليد 1932، وتوفى في عام 1979
1: رحمة الله.
0: أنا شفته مرة، لأن أنا ما لحقت عليه، أنا كنت وقتها طالب بالمعهد وما دشيت الساحة الفنية ولا شيء لاحي في الدراسة، ولكن كنت أحب عوض ضوخي وأحب شاذ الخليج. ولكن سبحان الله شاد الخليج شفته بعدين، لكن عوض ضوخي كان وقتها يمكن عمري انا 20 سنه 21 سنه، فبالتالي ما التقيت معه الا في موقف واحد وشفته. طبعا هو يعني مثل ما يقولون عصبي شويه وشديد شويه وحار، فقدم طبعا عوض فرحان الدوخي انولد في فريج او في منطقه شرق، عندنا شرق المدينه، عندنا جبله وشرق والمرقاب والجهره والفنطاس والامور هذه كلها. فالولد في هذه المنطقه في فريج اسمها فريج المطبه، وهو صغير ابوه توفى وكان عمره يعني حوالي 5 سنوات، وهم 3 اخوان، عبد اللطيف الدوخي الكبير، ومن ثم عوض دوخي، وشقيقه الاصغر يوسف دوخي. فمنذ صغره هو تلقى علومه طبعا في الكتاتيب، لانه مواليد 32.
1: ايام
0: عند الملا، عندنا اسمه ملا بلال، وعندنا ملا ثاني ملا زكريا الانصاري، وتعلم اصول الدين، لان الكتاتيب انت عارف لغه عربيه ودين وحساب.
1: صحيح،
0: هم الثلاث، اي هم الثلاث مواد كذا. بعدين انتقل الى مدرسه النجاح ودرس معاه في هذه الفترة طبعا أخوه الدكتور يوسف دوخي، درسوا مع بعض. وفي سن طبعا 12 سنة حب الغناء، وقام يقلد المطرب الكبير الأستاذ محمد بن فارس من البحرين، ويعشق أغاني أم كلثوم، وتعلم العزف على الأود عن طريق رفيجة اللي هو سلطان أحمد، واشتركوا في شراء العود.
1: عفوا تسمح لي أبو عبد الله، يعني هو تأثر بمحمد، يعني غنى لمحمد بن فارس فن الصوت فقط ولا بشكل عام؟
0: إيه، لأن محمد فارس بس هو متخصص في فن الصوت. يعني محمد فارس وضاحي أغلب 90% أغانيهم إذا 95 فن الصوت. وهو يعشق فن الصوت عن طريقهم هما.
1: أيوة.
0: حب الصوت وقلد محمد فارس وغنى كل أغاني محمد فارس، حتى لما تسمع عوض تحس أنه يعني متأثر جدا بالفنان الكبير محمد بن فارس. وبعدين طال عمرك اشتركوا وشاروا لهم عود، وهو مع رفيجة سلطان أحمد، وبدأ يعزف، ولكن الحال ضعيفة. الرجل يعني تدري يعني أبوه ميت ومحتاج الفلوس، محتاج أنه يساعد نفسه ويساعد أهله، فراح عرض نفسه على احد الوقت الكبار وقال له والله انا ابدش معاكم في البحر. قال ادش شنو انت؟ قال انا ادش مكبس يعني مطرد. انت تغني؟ قال لي انا اغني ليش ما اغني؟ قال زين ابعزمك انا باشر على العشاء بالليل وعندي شويه ضيوف وابي اشوفك اي ولا لا نختبره هل ياخذ معاه بالسفينه ولا ما ياخذ معاه بالسفينه. فقال انا حاضر. فراح وراح حق الحفله هذه وقعد في الحفله وغنى، واذكر يعني من ضمن الاغاني غنى صوت وغنى الاغنيه لام كلثوم. فاللي قاعدين نعجبه وايد في صوته قال لا هذا شغل عدل هذا فنان يلا. قال خلاص تعال معنا. فقال انا ترى ابي اربع قلاطه يعني مبلغ مقطوع يعني هالكثره يعني. فاخذوه وياهم في رحله السفينه وراح وغنى في السفينه ومستانس الرجل ويروح ويجي الين التقى مع امنا العوده الفنان عوده المهنه وهي تعتبر ام الفنانين. فقالت له يا عوض انت وينك؟ قال انا موجود يمه. شنو في؟ قالت الاذاعه ما تسمع. قال اذاعه؟ قال في اذاعه هني بالكويت وفي مطرب قاعد يغني جديد. قال من المطرب؟ قال اسمه شاد الخليج. قال شاد الخليج هذا ما سمعنا فيه ولا عرفنا. قال بلى غنى اغنيه اسمها لي خليل الحسين وهذه الاغنيه وايد حلوه ليش ما تروح الاذاعه تغني؟ فشجعته وراح الاذاعه شاف في فرقه موسيقيه وشاف في ناس. هاي يا جماعه قال لهم والله انا مطرب ابي اغني. تغني؟ يلا سمعنا شنو عندك؟ قال والله عندي صوت، الصوت هذا صوت قديم ولكن طورته انا مع اخو يوسف واسمه الصوت يا من هواه اعزه اذلني. ويعتبر هذا الصوت اول تسجيل للفنان عوض دوخي يغني هذا الصوت. ولو نسمع التسجيل تلاقي صوته ولد صغير ولد توه شاب يغني هذا الصوت. اذا سمحتوا ابو احمد اذا عندكم الصوت سمعوا اي احد.
1: يلا يا فيصل
0: يلا حبيبي.

0: أهدأ بيني وبكم إلى الأستاذ أنور عبد الله الملحن الكبير لاستكمال حديثه عن ما حضره من مواضيع، ونكمل عن عوض الدوخي.
1: هذا التسجيل كان في عام 1959، ومن ثم بعد ما سجل ستانس فشجع أخوه يوسف دوخي أن احنا ليش ما نعمل أعمال مع بعض، وكانت الأغنية الثانية اللي هي صوت السهارة يوم مر علي عصرية العيد، وهي من كلمات وألحان يوسف دوخي. مع أن في ناس قالوا والله من ألحان نجيب رزق الله، ناس قالوا والله من ألحان عوض دوخي، ولكن أنا أخذت المعلومة هذه من دكتور يوسف دوخي أيام ما كان عميد المحن، قال لي أنور أنا كاتب وملحن صوت السهارة. ونجحت صوت السهارة، وبدأ عوض دوخي طبعا ينتشر بألحان أخو يوسف دوخي بالتعاون مع عوض دوخي. ومن ثم انتقلوا مع انتقل إلى إلى إلى ألحان أحمد الزنجباري، بس قدم مع يوسف دوخي ما ننسى لفن الطنبورة، وفن الطنبورة هذا اشتهر لأنه كان لون جديد، وراح أتكلم عنه إن شاء الله في حلقات قادمة منين يا هذا الفن وكيف وصل إلى منطقة الخليج ومن ثم إلى الكويت. الطنبورة نجحت مع عوض دوخي وانتشر، ولكن يا أحمد الزنجباري وخذ عوض دوخي وقدم له مجموعة من الأغاني الجميلة اللي هو قل المليحة في الخمار الأحمر أو الأسويلي، وكذلك قدم له مجموعة أصوات جميلة اختص فيها أحمد الزنجباري، وانتقلوا بعدين بعد ذلك مع الأستاذ نجيب رزق الله ومع الأستاذ سعيد البنا مجموعة من الأغاني الجميلة. في من ضمن الأغاني طبعا أغنية مع ملحنين عرب ما ننسى، خاصة مع الملحن العراقي محمد جواد أبوري، من ضمن الملحنين العرب اللي تعاون معهم عوض دوخي طبعا نجيب رزق الله وسعيد البنا ومحمد جواد أبوري، أغنية يا حبيبي هل جفاك النوم مثلي.
0: طيب نسمع
1: أحمد إذا موجود نسمعها
0: إن شاء الله.
1: يلا حبيبي نسمعها.

0: الطربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. ضيف الحلقة الملحن الكبير أستاذ أنور عبد الله، حياك الله أستاذ أنور.
1: الله يحييك، الله يحييك.
0: في
1: طال عمرك.
0: تفضل. بس ولا مقطعن بحديثك اللي بالخير. في المستمع الكريم بيقول، عيسى سليطي بيقول، عوض الدوخي تم عمل مسلسل عن حياة الفنان عوض الدوخي في إذاعة الكويت.
1: إيه، في إذاعة الكويت عملوا، بس بالتلفزيون ما عملوا. بس في أعتقد يعني إن سووا مسلسل عن عوض الدوخي. وسووا عن من كذا فنان يعني. نعم.
0: في أيضا رسالة من ناجح الجيوسي من الأردن، بيقول أستاذ أنور عبد الله، التقيت معه في استديوهات النظائر عام 1985. هل ما زال يلحن أستاذ أنور، وما آخر ألحانه؟
1: يا حي الله أستاذ ناجح. والله يا حبيبي، أنا يعني صار لي حقيقة فترة متوقف عن الألحان العاطفية ولعدة أسباب. من أهم الأسباب طبعا أن ما في شركة تدعم علشان إحنا نقدم هذه الأعمال. الآن شركات الإنتاج كلها وقفت، وأغلب إنتاج الأغاني العاطفية الآن صار عن طريق شخصيات. هذه الشخصيات يا أما تكتب يا أما تلحن، وهي تصرف على عملها. الشخصيات هذه مثلا شاعر، هو يصرف على العمل، يقول لي فلان تعال الملحن الفلاني المطرب الفلاني غنوا لي، والإنتاج عندي أنا كله. أو ملحن كذلك نفس الشيء. والدلالة على هذا، نشوف أغلب الفنانين الآن ما في إنتاجات لهم، ما في. إحنا من ضمن الناس اللي بعد ما وقفت شركات الإنتاج إحنا حقيقة وقفنا. والإذاعة طبعا تهتم بالأغاني الوطنية وتدعم الأغاني الوطنية أكثر من العاطفية. ومهما كان، الإذاعة ما تنشر الأغنية نفس ما تنشر عن طريق وسائل التواصل. وقبل كان في كاسيت، وكان في سي دي، وكان في أشياء وايد حلوة تتوزع والناس تيجي تشتري وتروح. الآن يمكن تسوي الأغنية يحطونها مرة في الإذاعة وتالي ما تنحط. فبالتالي ما في يعني أشياء مشجعة يعني. على الأقل الآن قدمت، لكن في غيري في ملحنين حلوين وفي مطربين حلوين وفي شعراء مساكين ملاقين. يعني أنا مثلا يعني أنا أشكر الملحن القطري مطر علي، الآن قاعد هو ينتج كل بين يوم والثاني يبعث لي إنتاجة لمطربة لمطرب، ويأخذ رأيي وأخذ رأيي ونسولف أنا معه ونتناقش معه، كله عن طريق شركته. هو يدعم الفنانين، وهذا شيء يشكر عليه الأخ الملحن القطري مطر علي. ولكن إحنا بالنسبة لنا هني ما في دعم. فبالتالي يعني واحد شهول يعني وده وعنده أفكار
0: يعني هل فكر الفنانون المطربون، هل فكروا في إيجاد حل مثلا؟ هل في نقابة جمعية طريقة للتواصل ما بين الفنانين بحيث أنه يعملوا حل أو يشوفوا حل؟
1: ما في حل أستاذ عبد السلام. ليش؟ ترى المطربين على قد حالهم يعني. رجل على معاشه موظف، ما يقدر يحاسب يحاسب الشاعر ويحاسب الملحن ويحاسب التسجيل. اليوم العملية مكلفة، ولو أن الذكاء الاصطناعي الآن قاعد يساعد في هذا الشيء. بدل في فرقة موسيقية تعطي اللحن حق الذكاء الاصطناعي، وأنا عملتها أكثر من مرة والله استمتعت. لأن الذكاء الاصطناعي قاعد يعطيك أكثر من جو.
0: أكثر من خيار.
1: فبالتالي هذا ساعد، ولكن يبقى شنو؟ يبقى المؤلف والملحن يبون أجورهم. طب المطرب هذا يعني على باب الله، إلا يكون في رجل أعمال مثلا هو ملحن
0: يعني
1: يدعم أو مطرب وكذا.
0: جهة تدعم
1: يدعم. أيوة فيها دعم، لازم فيها دعم.
0: في سؤال،
1: الله يعين الفنان اللي يدد الآن على هذا الدعم.
0: في أبو جاسم بيحييك وبيقول، سؤال لضيف البرنامج الأستاذ أنور، أمسي عليه بالخير. احنا طبعا نصبح عليه ونمسي، كل الأوقات خير عند الأستاذ أنور
1: حبيبي.
0: يقال
1: حبيبي.
0: يقول سؤالي هو، أغنية يا مركب الهند حد غناها قبل الفنان العماني سالم الصوري؟
1: ما أتوقع. أنا أتوقع أن محمد الصوري هو أول، سالم محمد الصوري هو أول ما غناها. أتوقع، لأن تحس بالكلمات وتحس باللحن، وبعدين عاد غنوها أكثر من فنان من السعودية والكويت بس أتوقع أن الصوري هو أول من قلنا يا مركب الهند يا أبو دكري. يعني كنت ربانا. نعم.
0: في سؤال برضو من المستمع الكريم من اليمن، عبد الله أحمد مسعد من الضالع من اليمن، بيقول كلم الأستاذ أنور عبد الله اسأله هل ذاك التسجيل الذي كان فيه الثنائي الجميل عوض ذوخي والسيدة أم كلثوم أم ذلك فقط مجرد تسجيل خام بعض الإخوة بسجلوه، هل هو تسجيل صحيح؟ لأني رأيت بأنه كان ثنائي جميل وأعتقد بأنه تسجيل نادر. هو بيتكلم عن المكس اللي عملوه الناس.
1: نعم نعم نعم طبعا أرحب بالأستاذ عبد الله أحمد وأصبح عليه وعلى أخوانه في اليمن، الله يحفظهم إن شاء الله من كل شر. والتسجيل هذا المهندس اللي عمله مهندس صديقي موجود الآن اسمه مجيد دشتي، فهي فكرة أنه يدمج ما بين عوض دوخي وأم كلثوم، لأن عوض دوخي سجل أغاني أم كلثوم لصالح شركة يوسف حيدر، وبعد ما سجل هذه الأغاني رفعت شركة بوزيد فون دعوة على يوسف حيدر أن هي تملك حقوق أغاني أم كلثوم، صوت القاهرة إنتاجها كلها أم كلثوم، شلون عوض دوخي يسجل أغاني أم كلثوم وينزلها على الشركة؟ فصارت في مشاكل بينهم، فتوقف طبعا هذا الشيء أنه والله كي يوزع أو يسوق توقف. وقام الأخ المهندس تسجيل مجيد دشتي طبعا أصبح عليه أبو عبد الله وعمل مونتاج، لأن الطبقة واحدة، طبقة أم كلثوم والطبقة اللي سجل فيها عوض دوخي طبقة واحدة، فأخذ جزء من غية أم كلثوم المذهب مثلا وحط الكوبليه بصوت عوض دوخي، وحط الكوبليه الثاني بصوت أم كلثوم، ونص الكوبليه بصوت عوض دوخي، فعمل هذا الدمج لأن اثنين سجلوا بطبقة واحدة. فوفق طبعا والناس حبت الفكرة. هذا الشيء يعني اللي يحب صوت كلثوم اللي يحب صوت عوض دوخي.
0: طيب في من صادق من عمان يقول الحمد لله على سلامة الأستاذ أنور، نورت البرنامج.
1: حبيبي حبيبي صادق مشكور، وأشكر سؤالك. ومن يومين سمعت حلقة صوت الخليج، سألت الأستاذ عبد السلام قلت الأستاذ أنور موجود معنا، قال إن شاء الله يوم الخميس. مشكور صادق، ما قصرت يا حبيبي، و ألتقي معاك إن شاء الله مرة ثانية وقادمة وثالثة إن شاء الله في سلطنة عمان إن شاء الله.
0: في رسالة من أم حمد بتقول عبد الله الحتروشي هو الفنان العماني اللي غنى يا مركب الهند.
1: والله يا أم حمد يعني الحقيقة هذا الشيء أحترم رأيك وأحترم كل شيء، ممكن كلامك صحيح، يعني أنا مو متبحر وايد جدا في الأغنية العمانية، لو تقولي أغنية الكويتية أقول لك والله لا الأغنية هذه كذا الأغنية هذه كذا، ولكن مثل ما تفضلتي يعني ومنكم نستفيد يعني.
0: طيب نكمل، تفضل نكمل الحديث عن عوض الدوخي.
1: جزئية قليلة بس، ما جزئية قليلة طبعا. بعدين عوض الدوخي طبعا اشتغل مع أحمد باقر واشتغل معهم الحديث ثانيين عبد الله بغيث، وفي أغنية طبعا خلنا أقول متى توفى وكذا بعدين نرجع للأغنية. طبعا هو توفى في 17 ديسمبر 1979 مثل ما قلت لكم عن عمر 47 سنة، وقبلها طبعا راح القاهرة وقابل السيدة أم كلثوم وقعد معاها وغنى لها، ويسولف للأستاذ عبد اللطيف البناي أنك في إحدى رحلات عوض دوخي القاهرة راح وياه وسكن معاه في نفس الشقة، فيقول أنور كان عوض دوخي بمنتهى الكرم، يقول أنا وياه بروحنا بالشقة ويون رفعة، يقول أنور كل يوم الغداء يكفي حق 15 نفر، يطلب من الشغالات اللي عنده هاتوا بط وهاتوا حمام وهاتوا فراخ وهاتوا كذا وهاتوا فريك ودنيا، يقول أنا وياه بروحنا، قال لا الناس تي، وحتى الناس ما تي اللي يشتغلون عندي المستخدمين في البيت يأخذ الأكل هذا حق أهلهم، فيقول لي كان في منتهى الكرم وإيه كان كريم هذا إلا ما كان موجود في القاهرة. وطبعا توفى، طبعا توفى راح رحلة علاج ومن ثم رجع وتوفى
0: رحمة الله.
1: من الأغاني الحلوة يعني هي من كلمات يوسف دوخي وألحان نجيب رزق الله، مع أن يوسف دوخي كان شوية نوعا ما ما يتاح لشغل نجيب رزق الله مع عوض، يعني غيرة الفنانين، وهذا أخوه يعني وده أنه هو استحوذ على صوت عوض يقدم له مجموعة كبيرة من الأغاني، ولكن عوض دوخي فضل أنه ينوع مطربين ملحنين كويتيين وملحنين عرب، فكانت الأغنية هذه هي موجودة في الموسيقى، ولكن أنا بدي أسمعها من غير موسيقى. هي اسمها أغنية مستحيل أنسى اللي فات في يوم وليلة. هو أغنية جميلة وفيها قفزات موسيقية حلوة، وكلمات يوسف دوخي وألحان نجيب رضي الله وغناها عوض دوخي. يا ليت إذا عندكم مقطع نسمع منها.
0: هو ما لم نجدها من غير موسيقى، يعني اللي وجدناها تسجيل له بموسيقى، يعني ما عثرنا على التسجيل إيه؟ بدون موسيقى. إيه؟ طيب نسمع ما وجدنا من تسجيل.
1: نسمع. نسمع. نسمع. نسمع. نسمع. نسمع.

0: عودة بنا وبكم إلى الأستاذ أنور عبد الله الملحن الكبير، وفي تحايا كثيرة للأستاذ أنور.
1: حبيبي، لاحظت الدخول استاذ عبد السلام؟ مستحيل. شوف شوف شوف الدخول، شلون لقبته هذه؟
0: سمعنا الدخول.
1: اذا تحس ان اللحن يعني في حرفنه وفي رقي. لحن الاستاذ نجيب صلى الله رحمه الله عليه. مستحيل. نعم، انا وياك حبيبي.
0: طيب، وانا يمكن بس مش ملاحظة، بس انا اميل بالنسبة لعوض واخوه يوسف دوخي كان بيغير على الأغنية الكويتية،
1: صحيح.
0: وبتهيألي هذا هو السبب، يمكن يعني كان غيور على الأغنية الكويتية. حد يكون غير
1: صحيح.
0: كويتي يقترب من الأغنية الكويتية كان يحس إنه نوع من التعدي، نوع من يعني هو أولى، مفروض هو اللي يقوم بهذا العمل لأنه هذه أغنيته أو هذا فنه. ممكن
1: أتفق معك، أتفق معك. وبين قوسين يبي أخوه يغني ألحانه، يبي مهما كان، يعني مهما كان. وبعدين نجح مع نجيب صلى الله، قدم الغيرة سبايب أفراق الحبايب، وقدم مستحيل، وفي كذا لحن قدمه الأستاذ نجيب صلى الله. فهي غيرة، فهو قالها بالحرف الواحد، قال حق عوض نجيب صلى الله راح يضيعك. وهني صار الزعل الكبير، هني الزعل الكبير، لأن عوض دوخي لما قال الكلام هذا يوسف دوخي زعل، قال له نجيب صلى الله يلحن أحسن منك، لأنه هو الكبير وجرحه في الديوانية قدام الناس قاعدين. فقال له هذا حيضايقك، قال له هذا يلحن أحسن منك، وصار الزعل وصار الخصام ما بينهم. يعني خسرنا والله.
0: نعم،
1: لأنه قدم مجموعة أغاني حلوة يوسف دوخي، ما بين أهل الهوى وأشياء وايد حلوة، وفي أشياء غناها هو يوسف دوخي لأنه ما كان ما يكلم عوض.
0: نعم. إيه
1: وأنا جيتهم في البيت، أنا جيتهم في البيت، هذا اللي زرت يوسف دوخي في البيت، وقعدت في الديوان اللي كانوا موجودين فيه ويجتمعون الفنانين، يسولفون لي طبعا إنه يعني أكثر الفنانين، قال إنه نقعد كل يوم عند يوسف وعوض يجينا يروح ويا علينا في الديوانية، وأنا قعدت في الديوانية هذه وشفتها، جو فني، جو جميل جدا. نعم.
0: في بس في رد من صادق من عمان بيقول: ردا على أم حمد، الفنان عبد الله الحتروشي غنى مركب الهند حديثا في التسعينيات، وأعتقد الكلام لصادق، أعتقد صورها فيديو كليب، بينما سالم الصوري غناها أسطوانة، والفنان سالم الصوري طبعا أقدم من الحتروشي. شكرا يا صادق.
1: صحيح.
0: شكرا.
1: شكرا أستاذ صادق، شكرا حبيبي، شكرا.
0: في سؤال، طيب سنعود للأستاذ أنور عبد الله، بس نلبي طلب في أبو جاسم، طلب رباب، رباب موجودة وسيتحدث عنها الفنان الأستاذ أنور عبد الله. أبو هيثم طلب افرش منديلك لماهر العطار، نسمع الأغنية ونكمل إن شاء الله.
1: إن شاء الله.

0: طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. في نعود لأسئلة المستمعين قبل أن ننتقل ينتقل الأستاذ أنور لحديث آخر لموضوع آخر. يقول ناجح الجيوسي: أجمل أغنية لحنها الأستاذ أنور عبد الله أغنية صوت الجريح للمطرب عبد الكريم عبد القادر، يا ريت نسمع منها مقطع إن شاء الله بس الوقت يسمح يا ناجح. مازن بيقول: صباح الخير أبو أحمد، لك والأستاذ أنور عبد الله والحمد لله على السلامة. وسؤالي له: ما الهدف من المقارنة بين المطربين والمطربات؟ فمثلا دائما نسمع عن المقارنة بين فريد الأطرش وعبد الحليم حافظ أو أم كلثوم وأسمهان أو رياض السنباطي ومحمد عبد الوهاب، والآن أم كلثوم وفيروز، ما الفائدة من ذلك؟
1: أول شيء طبعا أشكر الأستاذ ناجح، أقول له مشكور أستاذ ناجح وما قصرت على الإطراء الجميل على أغنية الصوت الجريح. والمقارنة يعني هي أعتقد أنا يعني استهلاك صحفي، يعني يمكن الآن ما في مواضيع، ما في أخبار الفنانين وايد. قبل في فترة السبعينيات والثمانينيات والتسعينيات كان الصحافة الفنية تخصص صفحة وصفحتين الأخبار الفنية بالإنتاجات، سواء مسرحيات، تمثيليات، أغاني، أوبريتات. الآن الأمور هذه كلها قلت طبعا، ظروف الجيوسياسية وظروف الأخرى هذا كله أثر. بالإضافة توقف شركات الإنتاج، عوامل كثيرة. فبالتالي يعني الأخوان المسؤولين عن الصحافة الفنية يبون مواضيع، يبون شيء، لأن أعتقد هم اتفاقوا مع الصحافة أنه والله أنت لما تجيب كذا نحاسبك، يعني مو أعتقد يعني أنه مو رواتب شهرية، على حسب مادة أنت تجيبها نحاسبك.
0: أنا مش عارف،
1: فبالتالي يبون يشتغلون. يبون يشتغلون أبو أحمد.
0: نعم.
1: يبون يشتغلون. فقالك والله خلنا نقارن ما بين أم كلثوم فيروز، نقارن بين عبد الوهاب الصباطي، أو نتصل في بعض الفنانين نأخذ آراءهم. اسمه إن إحنا سوينا ريبورتاج وسوينا يعني مقارنات وإحنا اشتغلنا يعني. فأعتقد هذا من وراء القصد.
0: لا أنا مش عارف، شايفها من شايف من زاوية أخرى.
1: اللي هي
0: جاية من التعصب أو التحزب، يعني هذا متعصب للفنان هذا وهذا متعصب للفنانة هذه، فبالتالي بيعملوا المقارنات هذه اللي ملهاش أي لازمة.
1: صحيح،
0: يعني نوع من التعصب أو التحزب، يعني ما في هذه كلها ألوان هذه حنجرة وهذه حنجرة، هذا لون وهذا لون، هذه إمكانيات وهذه إمكانيات، ما فيش حد مثل الآخر. في نبيل بيقول: صباح الخير، ممكن يعطيني الأستاذ أنور عبد الله عندما يسمع هذا اللحن من أغنية فات المعاد للعبقري وليغ حمدي ماذا يقول عنه؟ أي مقطع يا نبيل عندما يعطي أغنية فات المعاد؟ عموما ممكن الأستاذ أنور يجاوب بشكل عام عن فات المعاد لبليغ حمدي.
1: فات الميعاد بالنسبة للأستاذ بليغ حمدي تعتبر نقلة. ليش نقلة؟ لأن عمل فيها مقدمات كبيرة ومقدمات موسيقية عودة بعد ما سمعوا عبد الوهاب في أنت عمري. وعبد الوهاب في أنت عمري عمل انقلاب لأغاني أم كلثوم. لما نستعرض أغاني بليغ حمدي أول ما لحن حب إيه اللي أنت جاي تقول عليه، مقدمة بسيطة بس، مقدمة تقليدية بسيطة ودشت أم كلثوم حبي إيه اللي تقول عليه. بعد ما نجحت عملت أغنية أنساك، تم تا تا تا تم تا تا تا تم تا تا تم تا تا تا تا تا تا بس أنسى، كلها مقدمات حلوة جميلة ما فيها إبهار، حلوة ولا اثنين يختلفون عليها. يا عبد الوهاب لا، أنا عبد الوهاب أنا لازم أبصم، هذا أول عمل بيني وبين أم كلثوم ولقاء السحاب. وإحنا عارفين جمال عبد الناصر طلب إنه والله يا جماعة ليش ما تتعاون مع بعض بس، ويقولوا والله أجمعنا هو اللي جمعهم. لا لا لا لا لا أبدا، هذا الحكاية غير صحيحة. هو قال يا جماعة في احتفالات عيادة الثورة: يا أم كلثوم يا عبد الوهاب متى ما راح تسمعون عمل بينكم؟ يلا عاد بالاحتفالات الجاية إن شاء الله يكون في عمل بينكم كذا. فعبد الوهاب حطها براسه وأم كلثوم مشت الموضوع. لما احمد الحفناوي زار عبد الوهاب في البيت وقعد معه لانه كان صديق الطرفين وكان حمامه السلام بين الطرفين، فدائما عبد الوهاب يسمع، فسمع احمد الحفناوي توه ملحن انت عمري، فقال الاستاذ عبد الوهاب هذا المطلوب، قال شنو هذا؟ قال هذا اللي مجاور عبد الناصر قال لكم كذي، هذا العمل. قال يعني تتوقع شيء؟ قال نعم. قال اترك علي الموضوع، انا ازور السيدة ام كلثوم لان ام كلثوم تحب العفناوي واحد المقربين الثلاثه لها هو وعبد الصالح وعازف الشلو. فقال له والله انا عند عبد الوهاب سمعت اللحن الجميل، شو مسوي عبد الوهاب؟ مسوي كذا كذا كذا يا سيدة، وكانت تثق فيه، كانت تثق في احمد الحفناوي في ذوقه. فقالت له خلاص سلم على عبد الوهاب وقول له انا عازمته وخليني البيت اقعد معه، وهذي صار اللقاء. فارجع على على على موضوع أغنية النقلة هذه اللي هي أغنية فات الميعاد، هني فريق حمدي قال لا لازم أنا أستعرض، واسمع مقدمة فات الميعاد، الله حاط لك الكلارنيت، حاط لك مدري شنو، وبدأ في في في بدأ في في في مقام الكرد، وبعدين الأغنية من مقام راحت الأرواح، يعني بدأ في مقام واستعرض،
0: وبعدين بدأ بالختام في البداية.
1: كغنى قصدي،
0: كغنى فات الميعاد
1: بالضبط. فهني اشوف المقدمه الموسيقيه استعرض فيها بليغ، وبعدين دش في المذهب الله، وفي الكوبليهات بليغ غير، هني غير بليغ. ومن ثم على طول لحق بسيره الحب، ويعني ما مش أتكلم عن بليغ حمدي، ولكن عمل نقلة لأم كلثوم واللي جو أم كلثوم ولون أم كلثوم بدأها فيه طبعا اللي هي فات الميعاد، هي النقلة. واستمتع أنا في سماع هذه الأغنية. نعم.
0: شكرا أستاذ أنور. احنا ممكن نلبي طلب لحضيته. حلو حلو ماشي يا فيصل، ذكي فيصل.

0: الله الله، ونحن نقول الله
1: مع عندي حكي وايد ابو احمد، عندي حكي وايد.
0: احكي احكي احكي، قول يا حبيبي قول.
1: طبعا الاستاذ جورج ابراهيم الخوري كتب مقال بعد اسأل روحك، وقال محمد الموجي تفوق على نفسه ومسح كل اخطاء او عيوب اغنيه الصبر الحدود. كتب مقال وانا قريته. طبعا اول شيء غنت ام كلثوم محمد الموجي الصبر حدود، ومن ثم اسأل روحك، غير الاغاني اللي هي غنتهم في رابع العدوي وكذا. وقال محمد الموجي في اسأل روحك تفوق على نفسه، واذا في اخطاء وفي اشياء في الصبر حدود هي تجاوزها وبلغ بالاغنيه هذه لحد الكمال اللي هي اسأل روحك. التلفزيون اللبناني على طول عمل مقابله مع محمد الموجي، وانا شايف المقابله هذه بالتلفزيون. فقال المذيع يسأله يعني انت شنو عملت في اسأل روحك؟ يعني

0: عمل مو عادي يعني، عمل كبير. فقال اعترف من السيدة أم كلثوم تخليني على راحتي قدر المستطاع، ولو السيدة أم كلثوم عارفين شلون يعني تغير مثل ما احنا سمعنا الآن اسأل تبعد وكذا وكذا، مقطع لا سمعناه أم كلثوم ما غدت هذه المقاطع. ليش؟ لأن أم كلثوم هي لها رايها وتقول والله يا أستاذ محمد هذا حلو هذا حلو هذا ما أقدر هذا ما أقدر، فأقول قدر المستطاع أقنعتها أنها تسمع مرة مرتين المقاطع اللي أنا عاملها، ومن ثم إذا عندها بعض التعديلات أوكي، لكن مو تعديلات كبيرة مثل ما حصل في الصبر حدود محمد الموجي في مقابلة مع التلفزيون اللبناني، وهذا اللي حصل. فبعض التعديلات البسيطة طلعنا بأغنية من أجمل الأغاني اللي غنتها السيدة أم كلثوم، وألحان طبعا الأستاذ الموسيقار محمد الموجي. نعم.
1: في رد من أو في تعليق من مازن يقول لحن اسأل روحك من محمد الموجي مختلف قليلا عن اللحن الذي قدمه لأم كلثوم، أنا حسيت في حاجة متغيرة في حاجة مختلفة.
0: أنا قلت أبو أحمد توني، قلت أنا توني علقت على الشيء هذا في بعض التعديلات البسيطة هو عملها، ولكن أم كلثوم طبعا لها رأيها.
1: نعم.
0: وتحس يا أستاذ محمد غير هذه غير هذه، ما يمنع. مفروض دائما يعني المطرب والملحن يتفقون ويغيرون وأنا يعني ما بيستسر بالموضوع هذا وايد. في أغنية قارعة الفنجان نفس الشيء، بحياتك يا ولدي امرأة، اللحن اللي عمله محمد الموجي سيكة، بحياتك يا ولدي امرأة عيناها سبحان المعبود رتتا فموها طبقة عالية عليه شوية أوكي واتقوا عليه وخلصوا. هذا الرواية يقولها محمد الموجي في إحدى مقابلات التلفزيونية وأنا شايفه. عبد الحليم عنده عود في البيت فراح يدندن، شوف المطرب شلون يعيش اللحن ويعيش، مو والله خلاص أنا حبطت مع الملحن فما لا الله بخير أروح أنام، لا يقعد يحاتي يطلع حسن ما يطلع حسن. وهذا الشيء وجدته أنا عند أمكن عبد القادر من غير مقارنة يعني. أوكي كل شيء أوكي، يروح البيت يقعد يفكر ويعيده ويزيد وكذا ويتصل إيش رأيك نسوي كذا نسوي كذا. اسمع بعدين في حياتك ولدي مرة اللحن الثاني هو مقام الكرد عمل عبد الحليم على العود محمد الموجي. يقول عبد الحليم راح البيت وسوى اللي هو مقام الكرد نفسه في حياتك يا ولدي امرأة عيناها في لحظة في حياتك يا ولدي امرأة عيناها سبحان المعبود فمها كان لا لا لا لا لا لا لا والشعر هذا يتابر ويقول الدنيا ستوفى لك على مقام كرد. يقول موجي هذا لحن عبد الحليم، شوف الوفاء، شوف
1: هم الشطارة. هم اللحنين الحلوين. لو حبيت الأولاني اللي هو على السيكة تعمله من القرار ممكن تعمله من القرار يا أبو عبد الله مش لازم تعمله من
0: الجواب. على عجالة على عجالة ولا أخذ العود ودوزنا، وبعدين إذا أنا بتكلم فيه لازم أجيب العود ودوزنا وأغني على العود يكون أضبط يعني، بس على عجالة كذي علشان ما نأخذ وقت البرنامج.
1: نعم.
0: فتحس إنه إن إن إن محمد موجي هذا لحن عبد الحليم. وحين سادوا مستمعين إن شاء الله بعد البرنامج خلي يسمون قارئ الفنجان يسمونه باللحنين.
1: نعم.
0: واحد لحن موجي واحد لحن عبد الحليم.
1: والله أنا شايفهم اللحنين حلوين يعني.
0: حلوين.
1: يعني عبد الحليم برضو محق يعني.
0: طبعًا عنده عود بالبيت ويلحن.
1: في تعليق من أبو راشد عبد الرحمن من البحرين بيقول أغنية سيرتي الحب تسبق أغنية فات المعاد حيث غنتها أم كلثوم في ديسمبر 1964 بينما غنت فات المعاد في فبراير 1967.
0: ما أبداً عادي.
1: هذا تعقيد.
0: نفس الشيء يعني سواء أنا قلت الأغنيتين هذين لهم يعني نقلات.
1: نعم.
0: سيرتي الحب وفات المعاد. هذه قبل هذه هذه قبل هذه نفس الشيء يعني.
1: نعم. نكمل أسئلة. فاطمة الوهيبي بتقول الحمد لله على سلامة الأستاذ الملحن الكبير أنور عبد الله منور وعودة حميدة. سؤال للملحن الكبير أنور عبد الله، ما هي أبرز نقاط المقارنة بين الأخوين دوخي؟
0: أرحب طبعا بالأخت فاطمة وحياها الله. طبعا المقارنة طبعا صوت عوض دوخي أحلى من صوت يوسف دوخي، هذا واحد. اثنين يوسف ملحن وكاتب، ولكن عوض ضوهي لا بعض الالحان، عضروب خلي حسنها الفتان، كم اغنيه لحنها غالي خفيفه، ولكن
1: اسمر
0: يوسف
1: يا ابو قد
0: متبرد.
1: الاغنيه اسمر. تفضل تفضل استاذ
0: يوسف دوخي متمرس في التلحين، ملحن ملحن ملحن شاطر ويكتب شعر. وبعدين يوسف دكتور يعني، وعوض فنان على فتره، لكن يملك صوت جميل. هذه مقارنه بين الاخوان الاثنين، بس اثنينهم فنانين كبار طبعا.
1: في سؤال ثاني من فاطمه الوهيبي بتقول: ومن هو الفنان الكويتي ثابت محمد المهنا وماذا تعرف عنه؟
0: أعرف عنه كثير وقعدت معاه كثير، وهو طبعا ثابت محمد فترة عبد الكريم عبد القادر، وفترة يعني مصطفى أحمد، محسن المهنا، وغنى أغنية اللي غنتها بعدين نجاح سلام اسمها أشجاني أشجاني بصوته، ومسجلة بصوته، وصوته جميل وصوته حلو، ولكن طبعا اتجه إلى مكان العسكرية، راح يعني صار عسكري ووصل لمراحل كبيرة. طبعا انت عارف العسكريين يعني ممنوع عليهم الغناء وما الغناء والامور مثل هذه، فهو فضل اعتزال الغناء عشان اتجه للمجال العسكري، ووصل رتبة رفيعة، وهو موجود الى الان. ابو محمد التقي معاه في كثير من المناسبات، واقعد معاه ويسولف معي على الاغنية ويعطيني ملاحظاته، والله يعطيه طول العمر. ابو محمد موجود الان عايش.
1: شكرا استاذ انور، راجعين لك، راجعين مش حنسيبك، راجعين لك
0: حبيبي،
1: بس نسمع.
0: تحت اموركم.
1: تسلم حبيبي. مازن كان طلب مقطع لو جاني يوم، او لو جاني يوم مرسالك لوديع الصافي من اغنيه على الله تعود. موجود المقطع عندك يا فيصل؟ جاهز؟ يلا نطلع.

0: تربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، ضيف الحلقة الملحن الكبير الأستاذ أنور عبد الله. حياك الله يا أستاذ أنور.
1: حبيبي ابو احمد، اقدر اعلق تعليق
0: تفضل انت
1: حبيبي؟
0: تقدر ونص
1: بعد قلبي يا حبيبي، ما قصرت يا ابو احمد. جمعتني قاعده مع الاستاذ وديع الصافي في بيروت في بيته، وكان عندي عمل طبعا، وحفظت العمل وكذا، واثناء الحديث اثناء كذا كان انا يبشرت على الله تعود وكذا، فكان فخور جدا في الاغنيه وكان معجب باللحن، وقال فعلا فريد الاطرش اعطاني اللي انا ابيه عكس عبد الوهاب كذي قال لي. قلت له شلون استاذ وديع؟ قال عبد الوهاب اعطاني لحن في الكلوري، عندك بحريه يا ريس، سفن الغربيه وكذا، لحن في الكلوري هو طوره. ما كنت اتوقع من عبد الوهاب انه يعطيني لحن مثل عندك بحريه. كان يتوقع انه يعمل له لحن
0: لحن مخصوص لوديع الصافي.
1: بالضبط، لحن مخصوص مفصل ومرتب
0: على مقاس صوت وديع الصافي.
1: لكن عندك بحريه يعني مثل السلطه حق وديع الصافي، حلو جميل واستانسنا عليه وكذا، لكن شوف على الله، انا ما ابي اقارن، لكن اسمع على الله، تحس سمعت الموال شلون شنو قال فيه، وفي كوبليهات وفي لحن. طبعا مقام الرصد مقام جميل وبدع فيه، وعلى الله تعود على الله، وفي ضايع عاش فيه. فكان فخور وديع الصافي في على الله، وكان عتبان على عبد الوهاب في أغنية عندك بحرية يا رئيس وسلامتك.
0: الله يسلمك خليك. على كل حال، يعني الأستاذ أنور عبد الله صاحب تجربة، فنان دارس الموسيقى، ملحن، فالمساحة مفتوحة للأستاذ أنور بحيث أنه يصول ويجول حبيب. ويتحدث عن أي موضوع هو حابب يتحدث فيه. أهلا وسهلا بك في كل الأوقات، وكل كلامك جميل وحلو ومفيد
1: يا حبيبي. ما عليك زود، ما عليك زود يا أبو أحمد، مشكور يا حبيبي. السادة المستمعين ما شاء الله هم اللي يعني
0: هو والله عارف، لو نخليك تعلق بس تعلق على الأسئلة وعلى الأغاني، وهذا في حد ذاته أصلا ثروة
1: حبيبي. وفي أشياء ثانية طبعا أنا ما قلتها، قاعد أختصر عشان وقت أسئلة السادة المستمعين.
0: سعاد من الكويت تقول صباح الخير الأستاذ أنور، والحمد لله على السلامة. الحمد لله على السلامة. سؤالي للأستاذ أنور، هل صحيح أغنية احتمال للمطربة رباب شاعر هي لشاعر سوري، ومن هو؟
1: نعم، الشاعر اللي هو جميل عاطف، وهو في المجال الفني ويعد برامج ويعد أسئلة، وصحفي ونشط. فإحدى المقابلات التلفزيونية كان هو معد الأسئلة دي، فتعرفت عليه، قال أنا اسمي جميل عاطف وكذا، وأنا الحلقة هذه إعدادي، ودي أسمعك نص سادة نور. قلت له ما بي مانع سمعني نص. كان يقول لي احتمال أنسى حبك احتمال، واحتمال أني أرد لك احتمال، لكن الشيء الأكيد حتى لو أنت بعيد، اللي حبيته بحياتي للأسف أنت الوحيد، احتمال أنسى حبك. قلت له استاذ جميل، أنت من سوريا؟ وقال لي هذا أنا كاتب الكلام هذا. قلت له كلام وايد حلو جميل. رحت البيت على طول ولحنته. بعد ما لحنته مريت الفنان رباب، وكنت أنا تقريبا مو يومي يعني بالأسبوع مرتين ثلاث مرات أمر رباب في البيت، حتى لو ما عندي شغل أحب رباب وايد. أنا أمر هالبيت وأسلم عليها وأقعد معاها وأتعشى معاها، تطلب لي عشاء، مرة كباب مرة تكة مرة مدري شنو، وأقعد عندها بالبيت يشرب شاي ونسولف أنا وياها. فتقول لي أبو العبد شنو عندك؟ يا دائما سيدي أبو العبد. قلت له والله عندي في شاعر سمعني كلام ولحنته، سمعني يا كان غني له احتمال أنسى حبك على الهود. قالت لي أغنية وايد حلوة هذه، منو الشاعر؟ اسمه جميل عاطف. جميل عاطف هذا ما سمعنا فيه. قلت له هذا صحفي ومعد من الجمهورية العربية السورية، وأعطاني الكلام ولحنته. قالت لي بس أبغى أغنيه أنا. خلاص تبيني؟ قالت لي أبيه أبغى أغنيه. وفعلا سجلناه وغنته، واستانس جميل عاطف بشكل مو معقول، وحط لي سؤال بالحلقة، ماذا يسمع الأستاذ أنور عبد الله صباحا في الإذاعة؟ يعني هو يعني من هو عد الأسئلة وحط لي سؤال، لما جاوبت أسمع بالسماعة، لأن أنا بالسماعة قاعد أسمع، سمعت أقول يا الله عليك يا أستاذ، يا الله عليك لما جاوبت. فكان الجواب قال، لما قال لي من تسمع الصك بتسمع فيروز، وأعشق فيروز صباحا، فسمعته من الميكروفون في السماعة، يا الله يا الله شيء. فلما نزلت احتمال طبعا استانس وفرح ورباب استانست فيها والحمد لله.
0: طيب بما ان
1: يعني
0: بما
1: لقد
0: بما
1: صار
0: ان
1: جميل يعني.
0: بما ان بنتحدث عن رباب، انت قلت او لك راي انه رباب غنت مقام مفروض رجالي بس
1: نعم
0: غنته ابدعت فيه، حدثنا عن هذا الموضوع.
1: بالضبط بالضبط. استاذ عبد السلام رباب فنانه، فنانه كبيره رباب، وبصوت واداء وجميل، وانا قلت في حلقه من الحلقات من افضل الاصوات الخليجيه النسائيه، وازعلت علي كذا مطربه في الخليج خذوا خاطرهم علي، ليش انا قلت انا اقول الحق، انا اقول الحق، وما يعني حرام انتم حلوين وانتم تغنون مو مثل رباب. انا تعاملت معاكم مع رباب، رباب غير، رباب صوت واداء وحضور. فرباب غنت جميع الالوان، ولكن غنت لون، اللون هذا ما يغني الا المطربين، واللون هذا النساء ما تغنيه لانه صعب عليها جدا. اللون هذا اغنيه شال الشراع، وهو ايقاع شابوري. ايقاع الشابوري هذا ايقاع بحري صعب جدا، حتى الرجال يعني يتحاشون يغنون هذا اللون. وكتب الكلمات الشاعر رحمه الله عليه مبارك الحديبي، ولحن الموسيقار غنام الديقان. فلما نسمع الاغنيه هذه يعني في ناس تقبلتها في ناس ما تقبلتها، قال لك هذا لون شابوري يشيلونه فرق شعبيه، يشيلونه الرجال مطربين مثل محمد المصباح غنى هذا اللون، كذا مطرب غنى هذا اللون، ولكن ان تغني صوت نسائي غني صوت نسائي احنا، ولكن رباب شهادة الله اجادت هذا اللون.
0: طيب نسمع.
1: وقدمت لحن جميل ولحن كبير. فاذا بالامكان سلام اذا عندكم شال الشراع
0: نسمع نسمع
1: نسمعها، نسمع
0: نسمع
1: المستمعين
0: شال
1: فن
0: الشراع
1: الشابوري اللي غنيتها رباب
0: ان شاء الله. نسمع.

0: تربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. ضيف الحلقة الأستاذ أنور عبد الله الملحن الكبير. أستاذ أنور، في أسئلة كثيرة صراحة،
1: نعم، حياكم الله.
0: وفي مثلا سعاد، أنا سألت طرحت سؤالك على الأستاذ أنور وأجاب على سؤالك عن الشاعر السوري، أجاب عن سؤالك، بس الظاهر أنت ما تابعتي يا سعاد. والله الظاهر ما
1: جميل
0: تابعتي.
1: عاطف، جميل
0: جميل
1: عاطف.
0: عاطف. طيب، سيف من الأردن بيقول: هل كان للضيف أي تواصل مع الأردن أيام سميرة توفيق عندما غنى التراث البادية الأردنية؟ لأنه لم يكن قديما مطربين أردنيين، بل مطربين عرب غنوا للأردن.
1: والله السيدة سميرة توفيق أنا التقيت معاها، ولكن طبعا فارق السن بيني وبينها وايد. على ما تخرجت وعلى بديت ألحن، طبعا هي طبعا بطلت الغناء، ولكن التقيت معاها في جلسة لمدة ساعتين وفتحت لي قلبها، كانت تعرفني من زمان، وأنا كذلك سولفت معاها وارتحت لها جدا، الله يعطيها طولة العمر إن شاء الله. لكن أنا لحنت للفنان عمر العبدالله من الأردن، وفي شوية أعمال بيني وبينه، وهو ما شاء الله يملك صوت عريض. يعني أنت لما تشوف عمر العبدالله تلاقيه يعني ضعيف، ويعني مو ذاك الطول وذاك الجسم، ولكن عنده صوت.
0: صوته قرار.
1: أذكر أنه إحنا أقول لك والله سنة بسام، إحنا بالصوت غنى حرق الميكروفون، الفيوز في الميكروفون من قوة الصوت، سمعنا دوي مثل الانفجار إحنا في الكنترول. فسألت المهندس الله يرحمه محب ميلاد، قال لي عمر حرق الميكروفون يقول. فبدلنا الميكروفون وقلنا له عمر شوي شوي يخف علينا، وردينا ورا. يملك صوت جميل ويملك أداء جميل، والله يمتعه بالصحة والعافية، وجمعتني معه قعدات كثيرة. وكان معانا في المعهد مصطفى شعشاعة، هو من الأردن كذلك، كان مطرب وبعدين ما أدري وين راح، مصطفى شعشاعة. هذين الاثنين اللي انا جمعتني معهم يعني جلسات وسوالف.
0: نعم. المستمع الكريم ابو خالد كان سال عن ماجد عون، وانا امبارح تكلمت عن ماجد عون بس ما حطيناش اغنيه من اغانيه، وهو فنان بحريني راحل رحمه الله عليه، توفى في 2009. اليوم بعث ابو خالد بيقول: سؤالي لابو عبد الله الملحن الكبير اطال الله في عمره، سؤالي: هل عنده اي معلومات عن المطرب البحريني ماجد عون رحمه الله عليه؟
1: الله يرحمه. لا والله أبو خالد ما عندي أي معلومات عنه الحقيقة، وإذا صوت الخديج عندهم تسجيل حقه أو كذا ياريت عشان أسمع صوته وأتعرف عليه. ولكن يعني مطربين كتار، أستاذ أحمد الجميري وعلي عبد الله وخالد الشيخ وأستاذ إبراهيم حبيب، كلهم يعني أعرفهم، ولكن المطرب ماجد لا والله ما سمعت عنه. إذا في تسجيل حقه أسمعه ياريت والله.
0: إن شاء الله هنا سنبحث عن هذا الفنان ونشوف شو الأغاني الموجودة في حلقة قادمة. إن شاء الله يكون معنا الأستاذ أنور ويعني يسمع ويعلق في الوقت نفسه يعني.
1: إن شاء الله.
0: أستاذ أنور، عشان الوقت يعني بيسابقنا، يقول الشمري عندك معلومة يعني عندك حديث عن هذه الأغنية؟ يقول الشمري غناها كثيرون، من ضمنهم مصطفى أحمد، مش بس الإحسائي.
1: نعم. صحيح. في اغاني الاستاذ عبد السلام اللحن هو لكن الكلمات تتغير. يعني انا ويلي على خلي جفاني الناس يسفوني بطريقه وايد حلوه جميله. انا ويلي على خلي جفاني،
0: نفس اللحن اللي يقول الشمري.
1: إيه نفس اللحن يقول الشمري. وفي لحن كذلك رسول يقوم بلغ لي اشاره. وانا خطيت هذا اللحن الجميل وقدمت في أغنية عليهم صابرا والصبر يطول، ولكن غيرت المقدمة وغيرت الكوبليهات وحطيت لزم، يعني لعبت في اللحن وغيرت فيه، والحمد لله نجح معي يعني غناء الفنان عبد المجيد عبد الله عليهم صابر والصبر يطول. فاللحن الجميل يفرض على المطرب أنه هو يبي يغنيه، ولكن يغنيه بطريقة أخرى، يبي مو نفس الكلمات، يبي يغير في الكلمات، وهذا حق مشروع. ما في أي مانع أن أنت تأخذ اللحن وتغير كلمات المهم نفس الوزن وتقدمه بالطريقة اللي أنت تشوفها. الحمد لله لما تسمع يوسف فوني مثلا غير لما تسمع بحسين صوت حسين جاسم، لما تسمع مثلا صوت طيب الفنان عيسى الحدائي،
0: طب تفضل
1: غير صوت عبد المجيد عبد
0: الله. عندنا تسجيلات كلها، بتفضل يوسف فوني، بتفضل حسين جاز، نسمعك يوسف فوني.
1: يا ليت
0: يلا نسمع
1: يا ليت يوسف فوني.
0: سمعنا يوسف فوني يا فيصل. لحسن يزعل أبو عبد الله بعدين
1: حبيبي.

0: تربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، ضيف الحلقة الملحن الكبير أستاذ أنور عبد الله. بديعة صادق، أنت ذكرت
1: لون
0: ذكرت أنه هي المرأة السيدة التي غنت فن الصوت.
1: هي والله طبعا فن الصوت معروفة لأن رجال، ولكن أن تيه مطربة عربية وتغني فن الصوت، فهذه النقطة لازم نتطرق لها ولازم نوضح السادة المستمعين من هي أول مطربة عربية غنت فن الصوت. هي بديعة صادق، وهي زوجة الموسيقار الأستاذ أحمد علي. طبعا الأستاذ أحمد علي عازف مع فرقة أم كلثوم، ومن ثم جاء الكويت واشتغل في مركز رعاية الفنون الشعبية، واشتغل كذلك في المجلس الوطني، وهو باحث له باع بالأغنية الكويتية، وله عدة كتب، ودون الأغاني القديمة الكويتية والفنون من ضمن فن الصوت. وكان زميل الأستاذ أحمد بشر رومي وزميل الملحن أحمد الزنجباري، وأنا قعدت معه أكثر من قعدة. الأستاذ أحمد علي زوجته بديعة صادق وتملك صوت جميل، فأحمد الزنجباري عمل لحن سلو الكاعب الحسناء وسمعه لأحمد علي عشان أحمد علي هو يدون هذا الصوت، فاقترح عليه أن يعني لو في صوت نسائي، قال لا خلاص أنا بكلم زوجتي خليها تغني. وفرح أحمد الزنجباري أن الصوت وتغني مطربة عربية، وفعلا سجلته ونجح هذا الصوت نجاح كبير، ويسجل لأحمد الزنجباري أن عمل صوت لمطربة عربية، ويسجل لبديعة صادق أنها هي أول مطربة عربية تغني هذا الصوت، يعني بمباركة من زوجها الأستاذ الموسيقار أحمد علي.
0: حلو. يليه تسمع هذا الصوت. نسمع
1: يلا حبيبي.

0: بديعة صادق فنانة مصرية، يقال أنه خذلها الفنان محمد عبد الوهاب، هذا ما تتناقله الصحافة يعني، لكن لا أدري الصراحة هو أنا خذلها في إيش، مش عارف، يمكن ما لحن لها
1: يمكن طبعا
0: هو له حركات موسيقار الأجيال.
1: لازم لما سألوه عن حفاف راضي ليش ما تلحن لها، قال لا أنا أحسيبها لفليق حمدي هو يلحن لها، هو اكتشفها هو يلحن لها. هذا كلام قاله هي على عفاف راضي، قال الصوت عفاف راضي صوت جديد وصوت واعد كذا، ليش يا استاذ عبد الله ما طلع؟ قال دي اسيفه لفليق حمدي هو اكتشفها هو يحلها.
0: المستمع الكريم ناجح، تفضل.
1: تفضل.
0: بس بدي اعلق لناجح الجيوسي، اول مره هو بيتواصل مع البرنامج، وما بعرف تربيات، احنا بنروح للقديم يا ناجح مش للفنانين اللي ذكرتهم، يعني للقديم، يعني احنا نروح للقديم او للرواد يعني. تفضل استاذ، انت كنت تقول تتكلم عن شيء او
1: اي والله بتكلم طال عمرك عن ثاني فنانه عربيه غنت، يعني حرام بس احنا نقول بديعة صادق وكذا، لا في فنانه عربيه ثانيه غنت تم الصوت واجادت وبدعت كذلك، فنانه عربيه تغني فن الصوت، عليا التونسية. فنانة عليا التونسية فنانة كبيرة،
0: دمعت المدينة.
1: الله، اي غنت صوت يا دمعتي، وهو طبعا من الاصوات الجميلة، ولحن الاستاذ احمد باقر وكلمات الدكتور عبد الله العتيبي، وهو صوت من مقام الحجاز، يعتبر صوت شامي، غنت كذلك يا بنيات المدينة، فيحسب الفنانة عليا عليا التونسية انها غنت صوت يا دمعتي من الحان الاستاذ احمد باقر.
0: نعم. طيب نسمع برضو عليا التونسية في صوت يا دمعتي، وعليا التونسية فنانة كبيرة لا شك، ورغم انه احمد باقر بكاها بس
1: والله اللي قال لي قصة عبد الكريم عبد الغادر اللي كان وقتها مدير الاستديو، قال لي والله يا انور بكت، قامت شعرها احنا نقول بالخليج او بالكويت متشعت شعرها، يعني شدت شعرها من كثر ما صحت في الاستديو، من كثر ما هو دقيق.
0: لا دقيق، ما هو زي عاصر الرحباني، ما عاصر الرحباني كان يعصب على فيروز.
1: طبعا يبي عمله، يبي يطلع باحلى صوره.
0: نعم.
1: والمطرب تلاقي يعني يقول لي والله شيء يذكر، يقول لي عبد الغادر ان عبد الرب ادريس اشتكى له من احمد باقر كذلك. يقول في لحن يمني في الكلور جميل سمعته استاذ احمد باقر اللي هو منه دكتور عبد الله ادريس، فقال له احمد باقر خلاص انا بطور هذا اللحن وبيك انت تغني، قال خلاص انا خليني حاضر، يقول طوره ويا الاستديو وقال سجل، كل ما ركب صوت عبد الله ادريس يقول لا ستوب لا مو كذي سوى كذي، يقول يغني مره ثانيه لا لا لا لا لا ابو عادل سوى كذي، يقول انا جايب له اللحن، يقول انا جايب له الاغنيه يغلطني فيها يقول.
0: طيب نسمع،
1: يقول طلع عبد الرب ادريس ايدينا بثلجه ايدينا بارده بكثر ما احمد باقر خلاه يرجع ايده.
0: نعم. إيه طيب نسمع عليا التونسيه يا دمعتي صوت يا دمعتي.
1: يا ليت

0: في طبعا الوقت أدركنا. محمد حسن بيقول في حاولت أتواصل معاكم ما حد يرد. سلطان من عمان، لا أدري الزميل فيصل ما عنده، عند التليفون الاستوديو عنده، ما لم يصلني أي يعني شيء من هذا القبيل. في اللهم صل على سيدنا محمد، محمد حسن بيقول صوت يعني يغنى بالعود والمراويس الذي أعرفه، مش ضروري هذا إيقاع، هو بيتكلم عن إيقاع الصوت، إيقاع الصوت. ما يا هلي لعبد الحليم صوت أفضل طبعا. الأستاذ أنور موجود أنا أتكلم، لا تفضل الأستاذ أنور.
1: لا لا كلامك سليم أبو أحمد، أنت جاوبته يعني. هو فن الصوت بدأ طبعا بالعود من غير إيقاع كذلك، ومن ثم ادخل الإيقاع على فن الصوت. الأصوات القديمة يعني في أصوات حق يوسف البكر ما فيها إيقاع، يعني يقولك كذي بس عود والمطرب. وبعدين أدخل الفنان عبد الله الفرج الإيقاع على فن الصوت، لأن الإيقاعات هذه كلها مصنوعة في الهند من خشب أخشاب معينة موجودة في الهند، مو موجودة في الجزيرة العربية. ولما تشوف المرواس يعني تحس إنه فعلا يعني آلة هندية، خشبة أسطوانية ومن الصوب جلدين، فوهتين على كل فوهة جلد ومربوطة بالخيوط. تحس إنه فعلا آلة هندية المرواس، بحكم إن عبد الله الفرج عاش في الهند حوالي 18 سنة في الهند. فياب اللقاء هذا معاه وأدخله على فن الصوت. ولكن هذا ما يمنع أن تطور الصوت.
0: صحيح.
1: وبعيا عبد الدوخي حط حق الصوت كونتر باس، وحط حق الصوت تشيلو.
0: نعم.
1: وهذا سجل فرقة موسيقية. كل ما هو جميل يعني ما في أي مانع تطور فيه وتحط فيه آلات موسيقية ويطلع شكل وايد حلو.
0: الوقت أدركنا، شكرا جزيلا للأستاذ أنور عبد الله. ولسه في مواضيع كثيرة يعني، في جابر جاسم كان حيتكلم عن الأستاذ أنور إن شاء الله في حلقة قادمة، يعني نرحل هذه المواضيع اللي حلقة قادمة بإذن الله تعالى. وفي طلبات من المستمعين برضو بنرحلها، وبعتذر من المستمعين الذين لم نلبي طلباتهم من الأغاني نظرا لوجود ضيف معنا. المستمع الكريم من عمان سلطان بيقول في أغنية صباحية قديمة بحث عنها بكل مكان وحاب أسمعها إذا عندكم، تقول كلماتها قطة وبطة وعصافير، طير يحط وطير يطير، عم بيدق عالشباك تيصح عيونك بكير. ما أعرف من غناها والله ولا أنا أعرف، بس إن شاء الله بنبحث يا سلطان إن شاء الله حبيبي في مرة قادمة. الحين نشكر جدا الأستاذ أنور عبد الله، ونلقاك على خير الخميس بعد القادم إن شاء الله. شكرا جزيلا لك
1: أبو عبد الله.
0: إن شاء الله.
1: الشكر موصول لحضرتك أستاذ عبد السلام والأخوان في الاستديو والقائمين على البرنامج والسادة المستمعين وصوت الخليج اللي جمعتنا على خير دائما
0: إن شاء الله. وإن شاء الله المرة القادمة تكون صوت وصورة، يعني بدنا نشوف
1: يا ليت والله
0: نعيش نتعايش معاك في الحديث. شكرا يا أخي.
1: نعمل بروفة أستاذ عبد السلام حق الأخوان قبل الحلقة بيوم
0: يعني. إن شاء الله
1: يوم الخميس يوم الأربعاء بعد ما تخلص البرنامج نعمل بروفة كذي نضبط الأمور
0: إن شاء الله. إن شاء الله. شكرا أستاذ أنور، تحية لك. ونستمع، وطبعا اعتذرت من المستمعين اللي لم نلبي طلباتهم. وفي المستمع اللي طلب عبد الكريم عبد القادر الجرح الخطير، جرح الخطير صح، حسين من البحرين. إذن مع هذه الأغنية نترككم في حفظ الله ورعايته، على أمل اللقاء بكم إن شاء الله في حلقات قادمة. حتى نلتقي ثانية بإذن الله تعالى، لكم أجمل تحيات. فيصل الشيراوي في التنفيذ والتنسيق، شكرا يا فيصل. من داخل الاستوديو يحييكم عبد السلام جاد الله. تذكروا لا تنسوا ابتسامتكم. في أمان الله.

0: طرب له أسرار.
1: شايف في البحر
0: نغم على أوتار. معنى به أشعار. صوت الخليج تغني مع شمس كل نهار. طربيات
2: القلب باطن وضاع.
0: طربيات في 9:30 صباحا بتوقيت الدوحة من الأحد إلى الخميس على صوت الخليج. طربيات.